0: SBS, a world of difference. You're with SBS Assyrian on mobile, online and on radio.
1: Mashmevna SBS, Nishan Alturaya, on mobile, online or on radio.
2: خوبة وقت مضيخ بوت مارواتي شرشاية أرعد بتباكة وخمنو الخرزة إديوم خرزة ترايت اس بي اس سنغافورة للعامة الكاميرا دو من امواتي تكورنجاي والخوار دقني من دعوة وقائم أب مخوبة وقت مخططة المارواتي شرشاية اتكل أرعات أبريجيناي ومارواتي اتجازريات توري ستريت اتأختن مشموية من جاوي
3: شمعون خبير شلما لوخن انا وين ينس ايمان ولا بيقار جورا قاد الاخرين مشان الخرزة ترايت اس بي اس لدئيت خرزن كي شارخ لبقر طبي جاوية وتي ولاية قاعد يوم عاد إيلي تلاتوشا با اسري اشتب ايا تري البو اسري اشتا بشارخ لبقر رش دقر تشمشت أغدانا ستيت فيونرال للإقارة ضالانة AFL نيل دانيهر شامطة جورتا من خيورات رخيقة من بختو قد إيوة مدبرانتا اتجبت أطرنايا كات موذيلة بجنوتها

0: Ready to order?
1: Yes. We're earning unlimited 3% cash back on dining and entertainment with a Capital One Saver Card, so let's just get one of everything.
0: Everything?
2: Fire everything! The Capital One Saver Card is at table 27, and they're earning unlimited 3% cash back.
3: Yes, Chef!
1: This is so nice.
2: Had a feeling you'd want 3% cash back on dessert.
1: Ooh, tiramisu!
2: Earn unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver Card. Capital One, what's in your wallet?
4: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
5: Neuron disease, χαμαράκι μάχε άλλας βε ετ μούχα. Βαπίν αου του λεκλέλ μσέτου γεω χαμζάντα, ειν αρίσου βαζίρε ανθένι αλμπανίζι μοκρούλελ βουιά αατρονάια γεω μούτουατ Αυστραλία, ουκάμ σεμέχλε ed Australia gibbara u blawi wuto. Tachmanta siya meitha u chubba u sawra qa kulcha ed tapie wab mara ed motor neuron disease yen MND yen marad mucha. Jacinta Allen Marilla ed miyakra yen nacha ed daimer xichele lagdat ishmishtat ugdana.
6: Yes. As an incredible footballer and the contribution he has made to the game here in this state and nationally. But that incredible commitment and determination following his diagnosis of MND and his determination not just to fight the beast, but to give his energy to finding a cure, to raising money for a cure, and how that has touched the lives of so, so many families.
5: ساحت ملكيتة بخرانم شمهلة دخشة نيو ساوت ويلز لقي شقلن ومهودرن بزوهارة قا عودوثة ات هنوكا جو مدن بيج ايد بثاوياوة سبخيات درهيووتا إن ساحتة مشميلة ات شويت زهيروتا بيجة ومرمى وبرشايت على الكنشتة هديتا ايت ايوا مارت دلي خوتا ينكنسان وبيرخي من قمص بخطا واب ساعتا بشتا ومديتا بيتخا يودد امينوتا برسو بيتت هداي ان يطلبلن دخشة هاوي هديرا يو عودوثا ثهانوكا وبيوماني من قمص بخطا خلابن دبرانا دخشة نيو ساوث ويلز لين مكاسكر مارلا ات غدا مطيمنتا الزهارة والدة بشاوة عودتا.
7: Yes, I see no reason why a threat assessment could not be completed for that event.
8: But do you see it as a good idea?
7: As a good idea, yes, yeah. I do.
8: And why is that?
7: I think it ensures that the current threat environment is provided for that particular event.
5: خياني من تلدات جنيفا ين stolen generations أو سنداني ودلون لغدات شمشتا بشر وقتا بوت تروما و جو ايتش كير و بشخلا بخيني و جو خاتشرار خاتا مقروة قشلطانا جاو تخارة اديومت يوم امتنايا اطلبتت بخلطة عائلة سيقومة تسريش تب خمسة دبرانتا داشو تاسع ات هيلينج فاونديشن شانن دوتسون بمارلا ات قديلة السايا وانن قايوتا واليلا اتخوشي خلابا جو كوينزلانس وجشقتا بوش اروختا قهيرتت بيتواتا وخيتيب اغدادي ومرا
9: Most survivors are now eligible for aged care, and we still need to see a better trauma-informed and culturally safe approach for survivors, particularly, for example, ensuring that they have fully subsidised co-payments so that they're not having to be out of pocket for costs to support them as they age with dignity at home.
5: Tahlupa Sharia, independent MP, أليغرا سبندن مخططلا إد آي عم شريه خيني بليجينا بمعو جوروب المشت أستد للخاجبة بولتيقايا خاتا أخبهنايا بوت سيقتا إد مخبتا إد جبة إد بولين هانسن ون نيشن كارن فيلبس ديلا

0: من تخلوب شرية تيل أستراليا مارلي اتمشتستت خجبة كميلة بحيكرة بتشوق الهدامو اتمشاركي المرحاطة وبلخي عم اغداده على شجاشة إن ممكن ابزي مبري الدراشة على الباقدوتا ميقارتا سبندر مارلا بتعزي لقامة وإن آها جبا بشلم تتسا همونا لا إدعما بتحاول سندانا قاتي.
1: I think what people are saying is they are done with this sort of toe the party line, say what the party says, regardless of what you think. I think this is what people are reacting to. Now, there are some real great models in from the community independents, but, you know, for instance, you can't run Senate candidates without a party. You know, there are a lot of advantages now the government has put in place with the full-hearted support of the opposition to make sure that independents have less access to funding than previous, you know, than themselves.
0: يورتي وبريشا من برزوجو ايتي ووزر قميتة سكوتلاند الدعور نيكولا ستوغن موديلة اتقيلة مارجناها بجنوتا من جبو جوبيدينتا عليتا ات ادنبرا بيتر موريل موديلة بشقلتت زودة من أربع ما ألف باوند من جبا أطرنايا سكوتلاند إيمان تيوام دبرانا جوانايا قا زونتت رادياتي وملوء طيمانا قجانو مقارتا ستوجن تيوى وزر قميتا سكوتلاندا وأبم دبرانتا اتجبا ات سكوتلاند ناشنال بارتي وقا سراشنه مارلا ات آي لتوالا هيج داتاب أو شربا وزر قمايت قائمة سكوتلاند جون سوينينغ مارلي إد بسنادلي وبكلايلي عم كل آني بلاخي وخابوطي تجبا أن دوخلن ضناتي ومن خيوتي قما قمت تزوزي قا جبا
2: By embezzling from the SNP, Peter Murray was stealing the hopes, the dreams and the aspirations of thousands of people all over Scotland. People who gave what they could over many years in the hope that it would help contribute to a better country. So today, I am horrified. I am betrayed.
0: شخنوتا مطيلة الدرغة الرابع اللايا قيرخت إيرجو بريطانيا إيرلندا وفرنسا ويت زوهارة إت خميوتا رابع اللايتا بارس كل يوروب شخنوتا جو بريطانيا مطيلة السغلة اللايا وبريشا إيد جو بطوسط هيثرل كت مطيلة التلايطلا نقزة خمشة سنتيغرو حصراً الجسيات عما بيشلون خزية كت إيطاليا بطل الكل خوباتي ودر من بيتها outdoor activities بخواشة بلخانة وبريشا إيد بلقيت يوما خبر سوبا متلي جو خامراية رختا جو فرنسا بيوم تخشيبا وصرخينا ورنجو بيت كريه جودة ترينا من نشي أسترالياتي عمزر أي عانيت اتوان الصورة عم داولتا إسلاميتا زوننا البتق الطيسة لديرتة أستراليا آها جودة شوقنون الكامبت الروج جو سوريا بشاوا دعور وبيزالوا قا دمشق يان درامسوق إنا دعنا تمطي ثيقة أستراليا بدقيقوتا حالا ليلة بشتق لختا وخابر سوبا سبرتلا بتبيشة مكليتا من عورتو قا أستراليا من طبة أتلي طايوتا طالانا أستراليا التنس ثناسي كوكواناكوس مقرول التعالتة أو شمهالة أخاي تعالتة مقترت التخمنتة يخيوتو الطانياتي كت لباروا جو تري سيتس وبخرطة مصيلة قارم على الفرنسايا تيرنس أتامي جو دي فرينج أوبن شمعمون خياقة قدمة أربوشيبا سيدني إسري شوى شمعمون خياقة قدمة أربوشيبا إسري شوى بإيار سيدني أيوانا مطرانة إسري ملبن هرهادخ شوصر برزبن أيوانا إسري خا هيرث أيوانا إسري خا كامبرا أيوانا شوصر

0: dollar BY để show vị trí sản xuất America. مقرات مقر آنی و طبان جاوا یوتی ولای مکریه و مقرو وقت خون بیت نینوس ایمانوول. مقرات مقر آنی و نینوس ایمانوول و مشمیت خورز اطرایت اس بی اس. من بر من یختا مقروخ لخون تبقتا عم یقرتا فالنتين اخجاني و بهمزما بوت شربد فيزا و مشخطوطا
1: SBS Audio
2: نقورم بلاي الملخمتا مهز بتواقع لمن رؤيا نوخر
3: يهوتي عوداليا جنبه حالما
4: SBS Chill
5: SBS Pop Asia Non-stop Asian Pop
6: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
7: SBS Hindi uplabd karwata hai
8: Far from the partisan politics
0: عم طبل سودة من اشتي لشاني موسيقى قاني الهنيا نوخن و بودكاست ملح قاني وصل من طلخان SBS Audio ينسخبرون
1: sbs.com.au/audio
0: مقراتم يقريش لما لخن أنا مني نصيمان والبقارة جو رب ديارو خمخن غدايا خيطة جو خرزة شربت مش خطوطة عم نسيا وكلتا ات مش خطوطة مقرطة فالنتين أغاجاني رب شنا قبل قالخ مقرطة فالنتين داها خرزة تخزن رب أننقايا قاتي وقا بن عمان وبرشايت قمش خط خاتي قدانت بيئاتي قدانت دينا جوساني مرانياتت يوات لقاتن تتلخ مخدتا ين أبديت من مختوت مشا خطوطة رابع انقاينا أدخل مودينا آني طوار خاتي وأبديت خاتي جو خقلة Department of Immigration
9: اتقامي تعفض رابا باسي مانينوس قدا برسد يعود قاتن قد ماسق قالن برسخلي وأن ناموس خاتقة بني أمتن كل دكتور بريت الدنيا دينا بخايا وباسي ما رابا قا اس بي اس قد يعمل لا برسد وشلام الشارير ومتناي بدرايا من قا كل بارجان ومشميان دها خرزت قال أطرايا اتقامي تبان ما مضيان ما تنطلع من ديانة رب أنا نقاي قد بين ماما خد ختن وعلى مضيان ما قبني أمتن إتقامتي وقبت قصديات الرفيجي هومانيتيريان قد دينا ناش مت ين أخنا متوقع قا كل بتت قد دينا بخايا ودر من أطر ديانة ريقنا يا بليطنا جو أطروات المدنخة وشركة ناشم خينا رابط تليفوني باقورة سبب شمينا يبغزاينا بتمش خطوطة بعدلا تبقتا ين انتيفيو من ناشي سو شورينا بانيك بعدا قامو قديان لا اخنا مدريوخ ابليكيشينا وقديان لنا مقبر خكمة من ايوينا فيدي وخكمة من نمبارا وشركة وان ماضيان قداني بارسوبي قد اتقامتا كت قصد الى برشتا إذا ترى برخشنا بتاريخ ديت أورا متشيتا ويرتون متشيتا متالوخن أبليكيشن وقصتوخن مودي إلى إذا طلع إلى قد أهت بقت دينا بعدو إلى تبقتا قا شخصيتا بلشانت إنجلس كما بدايتون لا كل بيتويتا برشايت باي همزمي من دو primary applicant ماني لprimary applicant و پرسوبت قد شمو دريولي يدريتولا و قصت إلى الداو پرسوبا و بار هادا بتو تيجورا بختا يالي و شركي قطوصا ان آنمن primary applicant مانا خود شم ديب دويا اي كيس و يوري و يالي داوي جدي application سو من داني باي او دي انترويو شخصي لون خزي ليفل ين دراجة لشان همزمت يا قريصة انجليزيك مع إيلا قامو من سبب عادية كت ابليكيشن قد ما تخلي او برايمير ابليكيشن جارك لشان انجليزيوطي سو قداني بتاين جو جوردن اتن اونلاين يا دوكانان خينه لشان انجلس ماسيتون يتفيتون لبيتون بيسيك انجلس لخمارة شقليتون دبلوما انا بيسيك يعني شموخن يطيتون لي بيتويتوخن مكبلخانة وعدتون قامو رقلوخن ممكن بقري لهتخهيم زمانيا بقار منوخن
0: ميقرد بلغتين اخش

0: بين قطن نخلخا بالنسبة أقصة لشانة إنجليسايا أها مبالة على كل بسلط فيزا يعني إتن certain visas
1: لا كل بسلط فيزا بدون عادية refugees humanitarian وفيزا خينة هر أومن ديفا لما صرت أنا كلو قامو سبب بادنا فيزا إلى برشتا خابوا يجورا يا بختا ما إلى يا برشتا إن سكيل تم باي بالخي عدي بتاعتا خالو أني لازم أعملون أخذ جبا صورة لشان إنجلس إن قداني برسو بتانخ إن بس مالوخون بليز تويمون سبورون نبوخون ماطه قليتتون من أطرافالنا بشقيلتون سبورن الله بتماطنو بوخون ولوبون إنجلس أي أنا نقيتلا وآها ليلة بقتت ما يتوخن الأستراليا آها إلى خابة سلطة قامتت قد إن من تيانا أبيتون بدولي شاند إنجلس قد يا ساتسفايد أبيين بتخمن تي سباي إيتون قد آتيتون شاريتون بالخانة قطوصايا مجوجيتون لخيوتوخون إجا بتفشيتون إيه تفقت تريان تبت أتيا قد إيلا قبض قصة دوخون أهوالا دوخون وشركة خاك ما داناتي بخباشونا يو إيدالي يعني هر إيم بقارب بقرينون منوخون قد لشان إنجلس جاب بيتون لون سو حاضر راويتون قدو من دي هر هذا أي إيوة قداني بارسوب قد مخايفة تليفوني ليلة كليتا باقور ناشي رابا من يعني جورا من نبينا تفقت بيتنا مني وباقورنا مني لشان إنجلس إلى شخصيتا يعني إلى تفقتا وقامو ديان ليلة بعدا بليس تويمون سبورون بتشقل نوبوخون وقصة كت قصة إلى برشتا لا منشيتون كل قصة ياتلين أخا بل كد قاشوقنا الخا قد اتلي بوش جهل إيلي بوش سنة اتلي يا إنجلس اتلي يا دبلوم أشقيلي بوش جلد بعدين بل كد اتلون فيزا اخشي تفي بياشا أخا بيتو تتري جانات بدما إيلا سو بسبار اتلان هيفي قد بجلدو تديوخن دا بتقويا إنا لشان إنجلس إلا أنا نقيتا هازران رابا أنا نقيت لا من سبب الأهوالات أطران شغل بلي قانونة أطران شغل بلي من يعني تشقلت ناشي شغل بنا قامودي من سبب أهوالات يا قانونة أطران بريش لأدية إن أن ناشئاتي إيكا بتخيي بتفات باصورة إتلان مخينا تاكس إتلان لا أخشي بتفات باصورة قناشت لخ خيانه إنا تاكس قداني بزنيزي سو أنا باي ماي ناشي يا كفيل فيدينا يان سبونسا فيدينا إتلون بزنيزي إن تاكس يان إنفستمن إتلون متي زويز بجاري باري الله بزودة قمال كويتا داخي قد يوخم بتمي وشقلي خامي وشركة سو تخمنوا لدل من ديانا
0: لخامي قرطة فالنتين رابدو سيد زي خاسانا يورا من عما أستراليا وأبزي بولتقاية وجبه بمارنا قد أسقوطة وإيقوطة كرايسيس إدبتواتي خاسانا يورا كونتربيوت وادي لا مش خطي بتاينا مش خطي وبزيادنا إجا ولتلن بنيانا معمرت إدبتواتي هادخ مليانة قد كاسي يعني ديماند و اتلاخ ديماند و اتلاخ ميقارلا طلبتا و سنيقوتا و بريوتا ان موودينا و متخرخة من دي رابا نقايا خط رابا من شامو عدين تينا جو دين بغزايو و بخاين الودر يرخد خمشا يولو مساتا بجت ميزانية أطرة و جو دا بجت بينخش منهرنو ايتن خكم قانونة مداتا يعني تاكس من ديانة تاكس عما وسبشال ان اتلو بزنيز جي ايقاريلا اتلان كابيتال جين تاكس وابزي ايقاريلا
1: انفستمنت
0: شوك من انفستمنت ايتن كابيتال جين تاكس و ايتن ديبريشيشن يعني خدانة اتلي بزنس يعني زوينة لخا بنيانة يما في الأخير قاعد بزنس كل شيء تماسه out claim ال tax خدش مضر هير إجا أنا شخلوبنا وآش خلابة مع عبدان وتوادلة على ال income وآن كم بشواق لأخت متخرج قد مارد بزنس لها ورابا خيرة قد ماسي أو دي sponsors
1: دوس كم دوس عادي جدا أهوالي وقت إتلان تاكس يم باريتا جزا بقرايونا مودي لتاكس آها باريتا إلى الكل من دي إن أنا أتلي بيتا أرى بران تاكس إن أتلي بيزنس بطباريان الله إن أتلي بيتا ولين كري يولتو لازم كري يبن بجلدويتا سبب لتلم بتفات قا خيانت أستراليا يعني أستراليا سو أنا من ديانة جشقن الله إن مرقلت إلى ماناي ليلة يا وقت لي قبلي لوخن إن ماناي مرقلت بدويا سو ان خدش ما قلت او يا بضايخ رابا سباي بمط احوالات بخايتن رابا قشي رابا صامر
0: مدري بين اخشي قد يطخ بكي تورا مني انا انا من عندي تمار وامر قلت ات همزومت الكل بصلت فيزا لا اخشي قا كوميونيتي سبورت بروجرام ين انا قا كل خا يوسانا ينتينا بيايا سبب جسان إلى خا خا خا في زخيتا وإن خين يمضي خا في زخيتا
1: إيه أنا قمت أنا همزونة بس فيزا تو تافي ريفوجي ين هيومانيتيريان ناشاية أدي بتمزونة بس سي اس بي بروجرام أي فيزا قد إلى فيزا ناشاية وبارونا زويزة قاتو قد آتي وب أي مرقلتا إتلا إن جشقيتون جو خوشن مخيمون هوم افيس ماناي ات اميجريشن ولا مخزويا خامنيانا ياري خب سبريتون إن جو حكمة فقيات بين ما ربل كت خاشيتا تريش نخيني جاشي أي كيت لق قصة دوخن داخوين أي كيت لق أهوالة تتأطرة وأي كيت لق ما جلد كما من ياند فيزة شلطانة بتيا فيلن قدن توتاوي ين هومانيتاريان سي اس بي وين مضيان لوخن باسو وب اي بي على لشان انجلس بتبقري لوخن بقاري
0: أخشي ما تخرخ إلى بايلت بروغرام بقاري ولا بقاميتا
1: أم تقاري ولا بايلت إن عادية هرويت لفيزا كلاس سي اس بي مخينا تليفون باقورينا إن أهبش لمكليتا لا ليلة مكليتا خافيزة شتسيلة آوي لا جو أطرة آوي أليس ما خيلة خاجة مضريلة لبارة دين ليفيلن إن أهفيزة بخايلة إتن مرقلتا جابو إتن يعني ما ناي باي إتلون خامن يعني رابا جورا سري البيزودة إتلون إدا إد خدا هفيزة ما نايابلا باي برقيلون أن فيزس يعني انتفيو أودي أوت قبليلة قبليلة أوت لا قبليلة لا قبليلة إيجا بشاري خاجة خيتا بشقالة سو لا خشبيتون قد مرقلتا بيتلا يا مكليت لخينا اها فيزا برقلتن لا اها فيزا اتن بخايلة انا مرقلتا تنجابو سو وبين مضيان مالهون خامدي خينا قد اتن ناشي برخشنا العراق يا دوكانان خيني لبنان تركيا هش يا راويتون من سكامس سكامس مانينا اني بارسوبت قد
0: اها بيسا
1: الضيانة مش قالوا انا بارسوب اها بيرست برخشنا مرا انترفيو بدلون منو اخون اها انترفيو ات باقتا ايوات انجلس ها ويدنا قاتو اخون هلا نخاخ جزويزي بشكل اخلو اخون اكزيت فيزا اكزيت بيرمت مخلطة اكزيت بيرمت يعني اتخروجي بشكل اخلو اخون قد جلد عزيتون سو باريتون خامن يعني جورا خمشاء البي وصرال بي كمت ايلا بخشبتو اخون قد اها تبقتا إيفا إخارتا وفيزا هل فيزا إميغريشن ليلة شوريتا شودرتا قاتوخن ينقريتوخن أبن خيشتون ميديكول فيدي هل إي دقيقة خارتا إن إيما ليلة يقدو ناشت قديل بالخانة قطوسا أخدي يا أخس نغرخين بالخاننا إل قصة الديوخن شقيلنا إيما المارا أهف كل بات بشت لقوبلتا بين granted فيزا وقاري لوخن قد فيزوخن يبيلا لا همنيتون الناشي لا همنيتون قد هي اتلان فيزا اخنا خاخجة فيزي اتلان وهلا خاخجة زويزي عادية مليمو لا فورم يبقى لوخن فايل نمبا أني من دياني دوغلنا لا شقليتون خبرانت هرات خد ناشي إلا الناشت قد يبال تشقلتت لوخن ين ورنج ويب سايت اميجريشن قزيمون مودي مارنا قبو دي فيزا مانينا اني ناشت كريديبل ين اينا شمي متو يا ريجستر اتلون قرطيست ات يبلتت ين بالخانة البت مش خطوطة اخ جاني ين ناشخيني ين سنغرخيني قد رابا منو خياطيتون لون كود آوي إنا آوي خابر سوبت قد إلي ريجستت يعني إتلي ريجستريشن إت بلخانة يعني شقلتت يا بلخانة خد إميغريشن بلخانة إميغريشن سبب إتلان سنغري

0: إلينا ريجستر فيدا، خذ مرخطة إميجريشن شولانة لماسي أبليكيشنز ماليا مرخطيلن. سو أبقى ناشا لماسي شاقل منوخن زويزي قد مالي فورموخن يا عابد هتخدخة ألي ألديانا أخ نينوس مقربلي بخرايخ بليشان إنجلس كامز. سو لها منون ألي سبب شميخ من خكمة قد هازيران خكمة ناشي إينا عديا جو أطروخن لما تخران متأطرا إينا تاما جو أطروات بريشت مدنخا قد مارا إتلان فيزي قاتوخن إن بايتون آتيتون خاخ جزويزي دقرالوخن إن بس مالوخن بليز لا يبيتون زويزي هلا سخصيتون جانوخن أتفقت إلى قمراشت ديوخن قا خامت بيتويتوخن زويزوخن تازيهرتخا
1: زات رايت اس بي اس من بر يعني يختم يقرأتم يقرأ بت عودة خل تبقتها عم يقرأتها مارلين وشانا قالوا عاد إلى دبرانتها ات بيت أركت أشر باني بلو همزمة بغدا عودو تبرشتش تبو تبع وادو لا قا بودتها بيت أركي وأبزة بت يولتت دشن قا كتاب أطراي ودن sbs.com.au/assyrian بيتوخن على أونلاين وقنامن الطبي خراي شربت قائم وزوخوثة مع sbs.com.au/assyrian مبسومة بشمعتة SBS لشان عطورايا تم من الدراشة ومع الباتة فيسبوك ديوخن عودن لايك وشاركن رأيانوخن خرزة عطورايا على SBS يقرأ تم يقرأ أخت بدايتون شو تبوتا أطورة أستليت أمين أييت وبرشا أيقل نشن خرأي ويتالا خابوطة ومقروة العوديات رابا رابا بريشة إت كل إتلون يترانا قا كنشتن وشو تبوتا قلت تخدو تلت أمرخ قد قرقوزنا شو تبوتا أطورة أستليت لغد عودوتا رابا بريشتا وبيخدي لبتايا لديتا بزودة بدها عودوتا ولا برسد همزمخ عن ميقارتها مادلين وشانا قالوا ايت إيلا ما طرازت شتابوتا أطورتا أستليتا وأبزي إيلا مدبرنتا إد بيت أركد أنشر بانيبل بشينا قابل خالخ ميقارتها مادلين على ده خرزة
2: بشينا خالوخ دا عزيزة مينوس وقاتل شبانة خشلامة قاكلوخون
1: أخذ بدايوخ يختي لبتايا إيتن غدا عدو ترى ببرشتا بس ما لخ مدق شاموعا بمودي لا
2: رابا الصايخ أقا يومة أربا بيرخت إشتا وادخ عدو تاقت يا بغدشني قا كتابتي نكتيبة كتابة قدا يشيتا وآين قد أختي قد سندخلو ومغزيخو قا ناشن قد إينا طلطة النكتابة
1: يعني أن إينا آني كتابة إينا ملخم كتابة جو أستراليا يعني ودر من أستراليا إينا بخاينة هدية لخا أنينا نبرسوقي
2: مجد هي
1: وكما جانات إتلوخن قد أورد
2: قا يومة أربا بيرخد إشتا إتلان طلا جانات طلا كتابة إينا ميقرأ آدم هم ميقرأ يول هاول
1: ويقرأت أجنس نيسان رابو سباي وأنا برسوبة بتهاوي كتاوي ديتها مغبناش خزيلون ينشاق المنين يعني أختي إلى أختي أورد
2: لا هل بات تاوي لتمي كتاوي دي وتمغوبة لقزابنو وبطلاب من ناشن قد زوني كتاوي قد
1: أخلق أختي بين أمرن قد رابا من كتاب ديان متوي أنا بسقط وبيرخي وبيومان وشن دخت بيخ مرخلا قا بالغتت خكتاوة إنا بباشا متابريشايت اكدي لكتاوة بشانا يمايا رابا بصور أنا آني دينا بشقالي وبقراي كمان نقيتها لتخزق قد شتابياتا مطيمني ويوي إيقارا قد أن كتابي قبل خاني دخت بخشاو
2: أنا بخشان رابا خمينتي رابا أنا قايلة قد كتابا هر بيشي بكتابة كتابة إلا لشانا بيتمايت كلمة كتري حلبت لشانا بيتبايش خايا ومن قشقت دقاني بغزاين أنا مدرسيات سورايتي نمالو باللي شان سورايا تسورت رابا من دنيا لسورك شنوينا بقرايا أنا بقاني هدي شوريت بقرايا جو مدرسة رابا هورمز برشواني قد لشان سور دي مقويا نكتوتو وقريتو وبغزاين رابا يا لسور بشنه رابا من نيبرش خينا يونيفرسيتيز يم بلاخينا تازن شريدو برخانا حكرا منو رابا خدش سور تمزو منا نا اكلو او خوبت قد آتي هم لي بي داخي قاري كتري وهل ديضانا قد خلني للشان تيما
1: أنا همونم دزوتا أن كتابة بدريشي بخدوتها وبقارة بريشا إيدينا بغزاينا خعمدو لتيوة تاما وشو تابوتا مقروة آها إقارة قاتيوقا بلخانة يقيرة خامل مديانا خينا أنا همون أن إتلوخ نغدا خامل يتصير إلى بيت أنشر بانيبا للمصية التانية لأن حقيت لبديو باقت هل بد أختي
2: باين مديان قاشمانا قد أشرب ماني باللابري شريالان كم خيكم شنة ورابا برشخيلة لقامة من سبب رابا جاناتي تقلو خوبة قد مقويلة أي بد أركة وقد قد خامخ لشانا وكتوياتا قام لتن لاخشق إديو إنا قيالا ويالت يالا ورابا من دني جاناتي يدوخي رابا سأط من داني قد أوديلة أي بد أركة برشخيلة انتا وخمن من ديانتيخ بيد أنك مشن أي شيء تطلعناش قلن grant يعني funding من National Library إلى قاري إلى Community Heritage Grants قد ماسخ أودغ digitization so رابا من ديانا من كتاوان ومن information إتلن وادغ digitize ورابا من audio tapes videos كل أن إنا من ديانا قد مصمص خامخ لا history and history of it توراية جو أستراليا وهوك مرابي لا encouraging قد يبلن قد هيوراني لقد أنا من ديانا ودخلي
1: أنا همون أمي قررت مالن قد خابل خانة ربا يورا بوادة إلى مرقمنتا digitizing قد كمت إتلن مغاليات وتيبس وفيديو و وآه إلى خشولة بكت مريخ قشنة إكتم بخاشة بداها باساطة
2: دخت مروغ جوسي للي لخامن ديت ماسخ أختي أودخ لدو خشيتا ساب ديجيتازيشن إذا قرارا بزوزة وقادخ بطلابخ من هيك مهيرا وبتشق لرابة شنة قد ماسخ كل من دي أودخ لي إجا وادخ قطاطي قطاطي كتشيتا خامن دي خوادة قد ماسخ أو من دي تامن خلو خير دالة بارخا خمسة إشتاشنة بلاسامت من ديانة إتلان بيت بيشي ديجيتايز وإيضانا ماسخ خامخلو بزودة أن ين كتاوينا ين فيديوزينا سا فيديوز يخروي بدانا كتاوي يمد أباني
1: يتلبي بيازي
2: هي إيجا بديجيتايزيشن خامو يخ إي كونتنت إي أن من ديانة تينا قدامنا فورمات
1: ولا اختي عين انا ابز بتوي رابا سناي تي ولا ايد بكل دين ناش موسي اوري وقاني وقاري بارخت اونلاين
2: رابا صفا اهدية خم انسان سورة اتلان اونلاين انا رابا من نيل اتلان هلام سبايالا خا بلاتفورم خا دكتر جو الانترنت قد ما تخلو سب لك همزو مباسد خكرا من ديانا متويخ اني شقري رابا يقرا وبيالو خا specialized aya online platform قد مصيا أن كل من ديانا أودا ما تعلو الله ما تخلو so خمن من ديانا بيخ أودخ the future إلى قد عريلا خا platform قد كل من دي تخويد و digitize بايش متطامة قد كل خا عطرايين كل خا ناشد إكل بوسامة بت عطرايوتا يعني بت history عطرايين ما سعور تامة وشاقل information منه
1: أنا أخبر ما يتم يقتمر لن قد شتابوتا قنيت هيلا قمت خد شني خاسام رابا جورا من كتابه ومن ملوئه ومن فيديوه وقد أن بيشي ويدا ديجيتايز لتبخشاوا ين إتلاخون تخمدت مبلخيتون خا برسوبا ين برسوبتا ممنا عمان قد هاوي خا فول تايم خا خامدخا خا جراند خا مندي خامدخا قد فول تايم بالخ يوم 8 ساعة طين أدخا قد ما سأشول عز اللقاء ما ينشاتني لقد أدانا
2: نجد ليلة تاتو هدية شوري شو تابوتا مبلخ لخا بلختا يبال خطري يماني قشبتا يماني طلوشيبا وخمشوشيبا من أسرة قيدم تهل شوي بيراشي مجدولين شلالولا مجدولين يو يتاما قد هيرا كدبوية آزل مبلخ للايبري وخيلت آلة قربة دانا ماسخ متخدانا قد ماسخ بالخ من أطرة قيد من توشيبا هل روتا ين هل شبتا قد فيش بتختا أي بتأركي قد
1: این لحظه بود پتختو لقای دیجیتالیزیشن آن شغل یورت ایله بوش انقای بدزوده.
2: میشه به دیجیتالیزیشن رابا من دیانم شد رخ و پیشی دیجیتالیز بید پروفیشنلز. سب آن اتلو رابا اکویپمنت قد اینا های تک. قد لینا من دیانت ماسه زونه دلو خیل پتره رابا من دن اکویپمنت ای دقیقا من دی رابا گورا ایگه انه دیجیتالیزیشن کمپنیز ایگه یو دخلا ایرسوس یعنی یو خلا قا کمپنیز قط ماسی آنی او دیلو دیجیتالیز و یویلو قالن اوریدی دیجیتالیز
1: پای خاشو یا رابا اللایا و پروفیشنل قط هاویلو یقر و شوپد یعنی
2: هی قادق بطلابخ گراند فاندینگ من ستیت لا من نشنال لایبری قط ما صف أن من ديانا ودخلو
1: وأنا هبون آتي وات أبنتي وات خلاب ين نطرازة اتشو تابوتا ين ارداد أنا اتلخ إيدا يدا مرخط داها ين شت أست داها بيت أركت أشر بانيبل كما بالخاني ما تدياوي
2: مجد سب لختن عنا دي دواخقلا بدايم ويلي لازم ودمودي كارك أودوخ وميكا طلب غزوثة ومتخبرانه مبلغ قهو كما قد يعطي همزومه برمويخ مخ مودي واخواده سبلاير لغزوزه لا يعطي قد يعطي او مندي بتودت له دخت دختي تمار بيت اودت له ايه ده دي دوله فقلا هيوري لقد مصيان انا بتحيرت ان فولنتيز قد ادخلوا عن الشغلانه هل بد اتلان سكانيني اودخ جو اشرباني بالابري ترانك كنجاناتي ياويتي و اختي شكل لاد سكاني سابرابا من هستري دي ان ايلي خايا جو شكل سو خامن دان بروجيكت اتلان ايلا سكانين اودنقا شكل انا من ديانا خينا مخ اوديو يان ماجزين سب ماجزين دا ليه ما ست جاك أني هذا خيكلو ماشين قتله وديله دامج إيه أوريجين ماجزين أخلان جاك طيب بخلو مخرب خلو ليه بيق أمم دي أودك له
1: خم دخين أبي قط مال نقد همزوم أخوا إيتن خا ترميتة خا بروجكت بلخت نقله أو إله وتت أونرت ين خا شو كانا ين موهوتها إت ناخد رابي بنيامين جندلو ما ستخدش ما برمطلن بوديو
2: شو رابي بن ناخد رابي بنيامين جندلو فاملي دي يولا خا منيان الراب قورا من كتاب ومن كتويات وتيوة كتيوة يول تيلقى عشرباني باللابري سو اخنا المودي خوادة بايخ آني ودخلو ديجيتاز واخشي لاخشي ودخلو ديجيتاز اخشي سب إلى خا special collection actually professional UNESCO National Register قم مضيلا قد شمية وباس الدية collection إتلان وطلب له منا أن بيخ ودخل النومينيت يعني طلبه مني بتكتوتا قد بيخ أويا جو National Register National UNESCO National Register إلى خا خشوبة رابا راما كا collections قد أتوي قاوة so من ديانة دو British Museum for example إنا ال International UNESCO Register أخنا بايخ متخلا قانتا ال National وخارتا بخيبت على كل عشان باني بالله ماسخ طلبخ من ني متيلة إنا قد متيلة إنا من ديانة رابا جير كتفخ باس قمودي قد تمري ايضانا هيا لا سبرابا ملت خيني قلبي هرومندي
1: اترواتي كي طلبي دامندي اترواتي شوبان اتقو اترواتي بنياني يمنياني بي

0: كان متاز يونسكو هيريتج قتلنا شيطان ماسي طالبية خمين دي رابا جورة لإينا نويلة على خاي قارة قا كنوش تأطوريتا وقا أم تأطوريتا كلنا إيت إكتينا بالا بسابرا خلدو يومت أتيا البلاطة وخبلاطة الشابيرة بتحاول منه الدرخ داها عودوتها أخت متخرخ إلى أربا بيرخد إشتا يرخد إلى بتهايا وإلى ان يواتلن بوصالة بخشان يوم تخمشوش بيالن بالا
1: شو أربا بيرخد إشتا هي رايلة
0: وصاد كمية لشاروية
1: صاد إشتا بلقي قد شارية تشوق الشارة أختي طلبت من كل أتيانة آتي إشتا بلقي قد قشوة شارخلا.
0: إن تلاشيك إتلاخن شوبا مقيسة إجان داخي شتات بتيخن قا كله ورطاين جاك ناشم سغلي شمانين بي آتي
1: أخنا قا كله بشادور قا كل ممبرز شوتا بوتا شادور كتابة وقطلابخ من كله وبانت لينا ممبرز آتي وشاركي لخش قال أرزي بيس نجد أختي بطلابك من كل وقت ما إن ماسي آتي وقد قد يبقى قدني كتاوخ خسنتا قد ما دخلوا قد إينا بعد خمنتي ألايا
0: ميقرأ أها إيوا ميقرتها مرلين قالوا ديلا أطر رازات شتابو تأطر تسليتا ومدبرنتا إد بيت أركي إد أشر بانيبل يقراتم يقرأ مشميتن الخرزة أطراية SBS من برمن يختا بتعزخ الخرزة تشرب قان مناي وطابوبا أوليفر سليبا بتحمسن بت شاوعة قانونة مودي لقاها شاوعة وقمودي بيشالة بريا وكما أن انقايلة قاتن مش ممن القصتم أجبانة على كل قصلة توقانة مزيعة ومجن سخبرون sbs.com.au/assyrian أو مسلم من هدية الخامد SBS Audio App مسلم من الخامد SBS Audio App إديوم وشارم مشميتا على كل خرزوخ مخبة هدية ومجان من App Store أو Google Play

0: شرب قانونای ام اولیور سلیوا هایلخا من خورز پریشت اس بی اس کی مقروخ لقاتوخون قم زیتت ده توخون و عیرو توخون بود قانونی اموینا والیا توخون اموینا زد قوخون قد ماسیتون خییتون و بشتسیتون بداها اطرا تو یلغ در خلقتا بتحویلا نخا شرب پریشت اطلع الصورة بی قانونا جو نيو ساوث ويلز ين جو كل أستراليا شمان خبيبة شاوعة ات قانونا جو نيو ساوث ويلز شي ترقل بو أسري إشتا شوريوالي من تروشي باتمانصر دايرخا وهل روتا أسري تري بيرخا تلاشك بمسابق تخورز ديان تليلة يومائيت ويتلان أهات بقتا وبشمالتين أديم طلوشيبا ويدان أهات بقتا عم سنغرا ميقرا أوليفر سليوو إلى خامن طابوبة تخرزة أطرايا ات أس بي أس ات يولا نوهارا بداها يوما بشان قابل خالوخ من در ميقرا أوليفر قم كل من ديبا نيطن مضيط قشاموعا مو ديوا نيشا أصلايا نشرشايا ات متولن أها شاوعا وكما أنا قايوتا اتلقا كنشتا
1: شلاما لقم يقرانين وشلاما خبا ويقارن كلها برصوبت بشمايا لالداها قالا أخ متخرق آها شاوعت قانون لوويك ديلش قال شوبا يرخد خمسة شي تايد بريشا ايد جو غدوانة نيو ساوث ويلز إيوا صيرا من قم كما شنة وغدانة نيو ساوث ويلز زيلة قد عما ديلة بخايا جو وغدانة أخ جي بيذاية لقانون ديلة بوليسي انخاشة محكمة سو نيش الدوا ورخد رابا شوت آسي وطقاسي ان government agencies اي وقت دوقي ان يحاول اخ الصوره بالكنوثا جاستس وقانون وكوميونيتي شو تابوتا سو اها شو عم بشلم شو تسقم كما شنه وشي تايد ياخد خمسه كي بايش تخيره واللق شو تاسه وشلطانه مقرو حكم عودياثا مغزه بوت أرخاته بود قانون تخيناش ماصي قاني أدرانا مجان مودي لخكمة مديانة قانوناية بواية لكيو خيوثة برناشا أخ فاينز غرامات ين فاملي لو ين هم زي مخوا بود consumer rights زدقة زوناني سو أن مديانة كل قدها شوعي بلطي أن شو تاسي يمشاري مغزوية مضعانوثة خثة ومديانة خاثة بود قانون
0: شوق من داها تبختت بوادة وخلز بي اس خرزة طرايا ميقرأ أوليفر قام عيروتا ومزيات عيروتا هيتش مختوي السلطانة فلطينة بوياني ين بامفلتس ين مضيئات بليشان بريشان بليشانة طرايا قداها نسبت قداها شوا
1: لتلن رابا دوزوثا شق من داها قاعوة تخشقال ليو ورخة اس بي اس عموخن إث بامفلتس ومبوعة بليشان بريشة وبليشان دقانن رابا كي ترقمخ إنا والي لقد بني عمن ما بالخيلون يقرانينوس عيني لخشر بها دورة بجاندية إنا قابدها شاوعة مبشمان تيلا لتلن رابا شوباني خينة بلطي وهمزيمي بليشاني بود شاوعة شق من لشانة انجليشايا
0: رب سباي لشكاتي بليخة وتقرابة شنة جو دا خقلة اتقانونة وسنغرة ويوت وبرابة شوباني بريشي مو دينا ان مديانة بوش اتخيخازي تنون يعني شرب قانوناية اتعمد جوني ساوث ويلز طوية نبر هيرتها بديه وبرشايد ات بلخان اختي لوية مقامتا ايا ماصد مفرمطلن
1: يقرني نصبابة ترقلياثة قانوناية ناشد امن بخزاية لجو اقدانة نيو ساوث ويلز إلنا ايث ومن دي بوش غورا وبلكت أجبت وآتي بيطط لبخشان سبب ويدت وخشربة من قوانين كماشنة قبل شان عشورايا إنا أومن دي بيش غورة تي خزيخ لقو قانون كلنا إيت قو أخدانة نيو ساوث ويلز همزومي وين قانا شيء قعماية إلى neighbor issues. Neighbor issues. مشاكل شواوي. إلى fence. إلى قالة. إلى إلاني. This is one of the biggest legal inquiries go كل New South Wales كي هاوي أو خمدن قماية لم يقرنينو.
0: لا شك كيتن رابا من ديانة خينا اختي دانا كريتا رابا
1: برغياو. إيس رابا ميقرنينو. بوت fines. إتن بوت rental tenancy. رابا من دن الشربة ميقرنينوس تطليبة من تهمزم إخباسايا من دن خمشة جورة يوجلي آني همزم إخباسايا إنه أو بقرق مني the biggest one في New South Wales إلى بوت neighborhood disputes.
0: دينا بقرأي the most common legal issues أني بشتينا بريسة أختي متخرج خطة هايلة New South Wales أنا همونن أب إيتن فيكتوريا لو ويك يهاويلو أتخمن دي
1: لا وخشمي يا قراني نصبت لو ويك إيتن خاكم أغدانا باكت يقاريلون لو and justice week أو لو awareness week إيتن خاكم شاوع بوت alert be law alert دي بوت قانون قد ريشي بوت scams بس أغدانة New South Wales رابا بشني ما مزيوخلة أو شاوع عد لو ويك
0: رابا من عما لين ختيته مودينا زدقه حقوياته قانونه متبسلت مرتيانو تاخا نوميقا بيت يود خبر سوبا اتليل بالضايا ميك شاري ان اتلي خا مطلب ينخا من دي قانونايا
1: ومن دي قاما ميقرانينوس قريت هاوي خرابة هشر شكل باسو عياثة تخبش قال الله لما سخمزمخ من خاص نغرين خنوميقا بالسبب كسبناي financial hardship إنا إذ خكمة باوي بباسو عياثة خاث دماسة شارت همزمت لها ما سخ بقرخ من شواوين من خزمان من يطان أبن بخشاوي وقد he has the same legal problem يعني أنا مشاكل قانونية إتلي أنا هدية خوني

الفلان اثواله او من دي للدوس بقانون يجاوج كليثل الزدقو كليثل السيركمستانسز اي كنا يوثا كليثل الفاكس سو خمن دي بايخ مدخلة قد بيت شقت باسوثا غزي مودي لقانون.

0: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
1: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
2: يقول يونس هم من رابع القائس بغزاوي مواثي خيني مش توسي لأن شوت آسي مش توسي لأن كنوشي قد ماصف أخنا ديرخ ومهادخ البني أمتن يذخ أمتن دخي بلخة إتلاني cultural awareness قبوت أمتن ماصف إتلاني connections قد خيخ أرخاثة قد اي مضعانو تمام تخلق ابني امتن ينسندخ كسلطان دمان طيلة خمن دي قورة إلي قد هما شقرك سندخ قد ليشان بايش ريسم يقرانينوس طوعتا بقالة فيديو مودي تقيلة سو هتخشو تاسي ماسي هيري قد انا مدياني ان القايد يو قفق ابني امتن كنشيان لقا
3: داخي كنشيات سجي طهماية ملتي كولتر كوميونيتيز بخواش أن تيان خاتت ما شخط خاتت وبس علي موتا شكلي يترانا من دن مدعونيات الدين براسا جو نيسات والسلو ويك قا يترانا إدياني وتكنشتي
2: ماصيمة بالخيلة جو خرزة ماصيمة تيلة جو جمعياتي مرابط شتياتي يتيلا قديا از خمزم مخدان طلع شوعد قانون بلشان ديانا دي برسو بايت انا بلي خوانجو شلطانا كما شنه رابا من بالاموات خيني تشديلا لما في الخخمة ترجم انا طعما بس قدي تشديلي بني امتن انا همزم بلشان ديانا اه شوع بثاخر خاورخا قطوصا ميقانينوس for law week ين seniors week يهمزم خرابا بوت wills و planning ahead عليما يهمزمخ بوت فاينز ودرايفينج سيفلي يعني اتلن رابط هرانا ميقرانينوس قد شقلي يطرانا بني امتن من دنا تشمشياثة اتلاني مجان وابزا من بلاخت امتن تيلا بلاخي قدنا خاطلي
3: مو دينا اني مرخ ويب سايت فتواتي ين من تخرني بتخارد هدية قد ناش ماسي ازي اوري جابة وشقلي خكمة مارتيانوتا و غدا تخمن تخار عيانا
2: Good New South Wales ويب سايت بشغورتا بخواشي لرابة قانوني شق من Fair Trading New South Wales ين tenants union أن تريغورة إتلن خابش غورتا إلى law access إلى كل أخدانا وإتلا مرتيانوتا ين مدعانوتا روختا قانون بريشة خيانة عمرانة نيو ساوث ويلز أبزبط قانون كل نايت أستراليا أخ family law وطاما ماسخ أورخ أبزي إتلاني خكمة شوقانة قدية ويب سايت ترجمة بلشانة عشورايا قالو كتوتا
3: أيت قالو كتوتا رابا ريشيتا لدزوتا مسبب اكدي بتاعي كتوتا بل كت أمر انو خطشي اطشي خمشة جو اما ابن عمان ليه هاوي ليه موسي تقاري لا وان باي قاري خمندي بلشانة عربايا بشينا بغزايو بشطة وحيرانتا إن أدمارت لشانة وقالة أنت بش بتحيرها وبش بتمشمي الله جاي أخذها بسوحتا رابا ريشيتا بش تعودتا
2: ميقرأ بس ميقرانينوس طلبك من شماعتين بشماعتين لخا وبش معينا أب من أفروات خيني ما بالخيلون سبب كمت لباشي مبلخين كمت لباشي خزينة سايب دين داونلودد شايبينون وخاقي خيطة لما بلخي ترجمان الدين قد ترجميلا مدرشيات الدين كل تيلا مقروي لشانا عشورايا قو كل تي واللاخجي قد نيو ساوث ويلز ماصي ما بلخيلون أخ مبوعي ميقرانينوس سو يس اتلاني كثوتا واتلاني قالا إنا مبش منطيلا قد بصاري لأن مدياني
3: ميقر أليفر أمين أيت مدعنياتو خينا رابطي ماني وبطانو خمنتا منوخ شرق الخمان قدا خلقتا وتبسيما رابا
2: حاويتن بس ما رابا ميقرانينوس
3: خبي تاخر ختام تخرزم سورون قد مرن دانا معنيان تعم غدادي بشغلنا خن عام زمرتا مخبتا ليندا جورج وزمرتت إن لا وهل تبخ بيوخم خرزت بتايلة مني أنا

0: وقال حالات سياسية أحدي هالمر سلم فلانة وحيسو عسلي قدومي هي برلمانكا
1: برلمانك السنغال
0: برلمانك السنغال يسوقوا ودد أوسي برنينا يا صاحب كيس حلك لقى سوق قاضي وكم ذا حسب كيس كسب بحي وحسب كا باستيف باتي لرها وكم ذا حسب كا هيستبق قولها برلمانك أغلبية ديس وبقول يشني لحدن حلبان هذا قوله بقول يصدن حلبان أي حسب كا كسب بحي وهاي استا
1: مركب حل السيكار كلو وكسوت
0: كار كلو نينك حل مل جودة كده قال أنتو أي لبني
1: كو
0: أحد يبقى حلك وقدومي برلمانك سوق عسلي سنينك حلك لقى قاضي هل خنوس قلو ونينك أي سين وغلط قال ما إسلام ما أنت سيدك دقة waxaa la fariistay kulan degdeg ah kaliya ku tartamay baarlamaankii 435 xubnood baa u cadeeyay 456 kii meesha fadhiyay
1: oo marka ma sidii karnaa madaxweynihii ba hadda
0: sida caadiga ah
1: qoran oo ah mucaaradkii
0: dalki wey ka Senegal xaaladda ka taagan madaxweynihii dalka ayaa dabada taagan ba labada nin marka looga cidda awooda badan li waa ninkan gudoomiyaha baarlamaanka Sonko
1: waxaan ka sidoo kale maqlay inay isku ahaayeen
0: labadan nin waxay ahaayeen laba noo saaxiiba in badan soo wada jabaadeeyay Allaah ku wadaayay meesha oo dabcan ninkana soo dhisay karakterka kale ee amaynaha shakhsiga dalka aad kooga ah caanka sidoo kale taageerayaasha culus haysta geed fadhigay waa ninkan Sonko lagu magacaabay gudoomiyaha baarlamaanka maanta imanaya wuxuu sheegay inay saaxiibkii ku kala duwanaadeen arrimaha deynta dalka iyo dhanka dhaqaalaha sidoo uu maamulayo isla mar ahaantaana ay qasab noqotay in shuruucda dalka iyo dawladnimada lagu badbaadiyo dalkii sidoo ku dooday
1: soo ninkan halda madaxweynaha ah Bashiir uu xirnaa waxa soo
0: daayay ninkan ba ka shaqeeyay haa
1: haddana madaxweynaha laga dhigo
0: saaxiib saaxiibadii ba maanta xaaladoodu ayaa god isugu jira marka baarlamaanka waxa leeyahay bade xaalad cusub ba dalkii gashay oo ah in laba xafiis oo waaweyn ay kala baydeen
1: okay madaxweynaha hadda baarlamaan soo bakala diri karo awoodda Soomaaliya
0: dastuurka sida Senegal uu qorayo laba sano ilaa ka soo wareegto doorashada lama kala diri karo dadmeen oo ka dhigan ilaa November laga gaarayo madaxweynuhu awood ma leh inuu baarlamaan kala diro
1: marka waa jugjugbartay
0: waa jugjugbartay jugga qaaday oo ma dhigi karo qabay oo ma laga karo wey
1: aad iyo aad Cabdiraxmaan Cali Dambiil oo barnaamijka soo saaray ayuu ahaa sheekadaasina waxay ugu dambeysay idaacaddeenna dunida iyo maanta qodobo kala duwan ayaan idinku soo gudbinay sheekooyinkaasi waxaad ka sii dhageysan kartaan bbcsomalia.com inta ka horeysa nabadgelyo.

0: سلام تنب صحكم تختتلتي كتتوفى نوى راديو بي بي سي نيوز تغرينيا مدبنا انه جميل الله امباسادر عند برهان ولد جيرجس بزعبا مدر بريزيدنت اساس افوركي زهابور ايتو
1: تحالف الثلاث عامات في ماينو عاف مدرباتنا عنسان وطان احنا زي تنبر وطي زي يقولوا ماينو عاف مدرباتي انتايت مدربات انتاي وطنان انتايت نحرد اجيزيو
0: تغراي كفت اروزك الو اربعة انتتات
2: بني منك الحوحات وقن هذي عبدالنقنطات وشتي مغطال كبيديو
0: نسانت ارترا كام مقزاتي كساب ريفرندم صرت زيناتاتو نايز علتو ونحيزنا لنا نزق تصلو عسرت حموشتا دقائق تكتاتلو ناز عدمكم عاوت قبرك زيابيري سنعي مكتتال ب 24 جنبوت 26 ايرترا مبل 35 عمت بعل نصانتا ابزخبرت الوان بريزيدنت اساس افوركين 20 كلتن دقائق مدرس معنيرو كابزغن بزعبا زبيتاوي غوديا زل عللو ن استات 4 دقائق طرايو اخذ رئيسا ابز مدرته مركزو انت حدش نغرلو بزبل ن امباسادر عند برهان ولدو يورجيس ازراري بوولو
1: يتم نظر سمعيه كم قبو هذا مرا هاجر أب هاجر أو معلتي وأبز جورو مدرة بقدع منه أب كنا تعرفنا هاجرو أب كنا تعرف هزبو كتكر يزقبو لكن كم تلومون كم مرا هاجر زي كونس كم كان تاني نازلون أجرام كنا تعرفين قريبو قبو أكرر هاي مثلا النهاي يتم نظر أب إرتراز تكر خون يقبوني هزبها بدخلنات الناس سعري سنة الناس سعري إصحاب زعبا من هالبان بيمسك ذكا تنتاني تاتناي زواونا قرارون كنا تاتكتد قبا يكونن الوقت التقصى قداسي عمد عمد زمت سألو ناي لمعات مدباتنا ناي لمعات مدباتنا بحالة في الثلاث عمدات في ناي لمعات مدباتنا هنسان وطان احنا زي تنبر وطي زي يقولوا ناي لمعات مدباتي ناي لمعات مدبات كتول كاللخاسي انتاي تمدبات انتاي وطنالو انتاي تنح جزي انتايتي مقانو اينو التكالات يزي تقورو انتاي مسالة تياتات ناي فنانساوي تكالاوي سبعو رئسامال تقريبو لنا اللو ازي تاتي تزاقدس بحافشو لك هاقرات بحافشو هاقرات عالم ما كل تخنقل انتخيلها اذا لك منتال ستيت ستنتخيل في الالسال في عالم وي قلوبا ودوب زبعال قالي ان وي stagnant state and developmental states هاجر زعما ولا حزب زعما ولا حزب الحبا كاب دخلنا زوصا درجه من باب روح زعما كيف زبلا هاجراتين كان stagnant state كازي افتي قطبا يكون افتي حيوتنا يتزني زخونا يكون منقصاز زخونا يكون على زير يا اسرع اخف تنفتي من زخونا على زير يا stagnant state يا خوينا ثانيا زوسان روحيت مشتاوي اندر قداماوي كلهم قداماوي صلوا خلوا خلي قل توش قوي روحي توساني نقدر قامي بقولهم إذا سرحت كلاس يلن تعرف رواي تحب الدسكن درجة خلاص درجة عشرين قال لنا ما تعرفون ما يبغاك إذا سرح كابين من استراحة يلن ما تأخذون في الحزم محضر أبيات فردي يلن أو كم زعينة كنا تعرف كم زعينة كنا تعرف في إركاك النسخة زعبا هجراوي بذات حقك ثم أصعدك لأمنا كاسب وفنه اللن قدم قزاها هذا اللوك نتاعت تعلي حلينا عبد القدخي
3: بزعبا من محياش زمدنا إرتان أميريكان ون عبد قنيات كنسو معدس أنحنا زرباتات اللو بجبوت معبالتات زلووني مثل ملعال قدا تبقصوتات نتي زمدنا نابن ورن مملاسون بوغن أميريكا عبزي خمزة مثل عبا قات أمي بزعباتي زمدنا تات تسفى أحدير زلو هزبي إرتان قل خبل بيت نيرو ات

0: أبرز قدي بي بي سي زرعرهم نحجة منجستي بوليتيكا مهر دكتور أدم كاسين حجي أبتغريزلو أي سلام أي كنات كنتات بزح كم زيت النح يأمن
1: سلام أورنتن بالهون ونيتا
2: فدرال منجستي أنتي أنا نتعيش هو أفلت أزهو بزيع من حجاريو زبل انتنيرو أتي انتفريسو بفلاي بجتن أبقال إطوانا ونا قدياتن زلو قدسر بتعمي زسفعي مسلني حدسيو كالاي كم تزبالو بحوحات وغن إزي عين السبنتي زوا سرلو نقرات كلواتو ألون كم تزبال عبي حاسا تبقسامي زي مالت أوش تزعط الله مالت نبعلهم ناب زعطي يأتو الله مالتي حد السبنت خوصلوي كبومي فبزيان سأل ناب سفهم وشتناي متاعدن الفدرال منجستون باتي وغنون ناب سفهم ناي متاع سفي عدلولو حزيز الله خنتات أي سلام أي كونات زخون خنتات مقدسال نالبات نيشت
0: ناي بوليتيكا تنتانن أبا كندا كالغاري يونيفرسيتي زمهرن دكتور جيتاچو أسفا بوغنو حجز اللوكونتات كسام معاس يغلط الزبل بكونتات كمزوسن يغلط
3: عند مكربيتو مسكرم نمي جمع
4: حدش بيت مخرين مسكرم يسر حجي جمع تالاي أمون بخرم تلو إزيام كلو ما بقمتاتيخا أوارحون كسانيه خيلو إلا آمن إزي باجت كالكيلات دلخو وغيري إسكس قبرو وخرية زبل انتخوينو إتز خدرلو من قدين عامتات كقلتالي خيلي أمون قناي تقراي كونتات أتوت كابا يوزئكب كمي غير يوزئكب مس فدرال منجس زلو ركب نحن سابن حوارن كقرات يزبلو وزحات نقرات زخونو لو عدل الله أنا قنز مسلني سبم تخوستي زوزد سبم تقن نترف كفال إثيوبياون ملق تزم حلال فلو ملك ويد ما نعو زد دخم نقر كي كون متينو بسو منات كو السيديو إلي أحاسب
0: دكتور أدم فدرال منجستين أبكينات كي أتوى بفلاي باجت بمحاز عبي تغطي كحدر كم زخل يأمن
2: بلي منت روحات وغن حذي أبدال لخنتات وشتي مغطال كبيديو زي حذي زوصر وضع عبي سبنتي ون نسي مسلمي بس نحنا قطري تغطي بزحلنا نحنا بعلنا ما تفرالنا كم تقرأي كم حواحات نات السبابرنا نغيد زبل مدام دمتا وشت زوصح مسلمي بس إذا لقنا تحت قرصو لا يكلون زي مالت نساتهم حزي إذا سببتي زوصي بنالو ما يتكل الدوب نكبر نملس لنا استمزعوا لسوات نملس لنا قطوة نملس لنا فتحيك هلو زلو نقرب لنا تلازولو كاوزي تبقي سكونات تجميرو يوبت لازي حواحات كديمو نايمة قاس عدلو ستحيو نعون من الكايون من الوقت فدرال منغسي لو تنتحاليو بجاتو كبط سلفالي قندما كافه بغانسار كافه بغانسار نعون نزقوانا هكش بش وشتي كاتو ايو فدرال منغسي
1: دايلة ما وستي اسقب بوال فدرال منغسي
0: دكتور جيتاچو جما زي تفلي حسابيو زلو
5: اني انا رمجا وطر رمجا وسرالو بيه
4: انا قلو وتهدرا وسبم تخوص ديومي لي اي امنن تزي زبلو المخنيات ناس مرا وين اي افرا منجست مرقص اتات كم زفلت اتحجي معراب تقرايز بهال زلو مريت بزملكت تقراي تمليسو من السودان كراخب زخل اللو خناتات بفتس امزدال يكونن حجي زخلو تساقاما منغو سمران ادي سابان تفتيرون كلوكو زي سمام عم حاد عبي مرقص ازي مسلن بدخال وقند ما تقراي ناف سودان تراخيب ومسير ኤርትራዘሎ ርክብ ዋጋ ሐምዘይ ብሉኽ ገብር ወይ ክልኪ አይደልኒ ሻዕቢያ ወይ መንግስቲ ኤርትራዘሎ እዚዩ ስለዚ እዚ ንገብር ኢሎም ዝኸዱ ይመስለንን ካለ ብናይ አሜሪካ ተበግሶ አስመራን አዲስ አበባን ይዘራረቡን ይቀራረቡን አለው ስለዚ እዚ ወታደራዊ ስጉምት ዝኸውን አይመስለንን
5: ትም የዋ ሰዎች
6: خبركم سمعتنا حج دما حد صرت زيناتات كنغركم حبرات امارات عرب مسغاغريت نايتوم ناب سودان زخدو عصبات خون كمزلات كال سباوي مسلات هيومان رايتس ووتش كسيسو اتصبصب كمزبلو حاده ابتا هاجر زمدبرو تكال زقطروم ابغون حيلتات ادعمه السريع نكو واغو زخدو كولومبياويان عصبات بوتادراوي معسكرات امارات يحلفلو ابو داوي كن اب مريتا تسلطنو من تعتقو من عتقات وصاي هاجرات كمزيلو ياتموغت رئيس ليكادة باباسات ليو مبل 14 تازمر حوا بيت كريستيان ابنك دي جيليان نت نزن برا ترى وقعوي ريطا حاتيتم ابتلو ميزهاب و تاريخاوي مجلس اي نتي اقنزاوي اكال تاريخ كريستنا زبلو تسات فوز سمعهم قواهي قليسوم نبزوحات زبتحهم كبير سقاي كتستنتنون كلخا عميو حزن كسم معكا ناي قدني ويلوم اتا بيت كريستيان نجيليان نت كبول ام مقبار زن برا ترى ترى زي كونه ام خنانوون مدنو غا نقفهم أمريكا نستبت حسم مع مقراص توكسي بقلوع تحيسا كتب الإيران كسيسا حيلتات أمريكا أبدوباوي إيران نايم كل خالز بلوو مدقعة دهرة مفتسا موميا تهران نزي سقم تتقنيناتو تي نايتمال مدقعة أمت أبو هرموز نتاقو بحري أمت سواد نزي توافرا جلابو سراوت أمريكا سقات زخونو ميسايلات علامة زقابر منبارو

صباح الخير، سليم الفهد يحييكم في أولى نشرات صباح اليوم الأربعاء في 27 من أيار مايو 2026. وفي عناوينها: المسلمون حول العالم يحتفلون اليوم بأول أيام عيد الأضحى المبارك. إيران تتهم الولايات المتحدة بانتهاك وقف إطلاق النار وتتوعد بالرد. ووصول مجموعة جديدة من النساء والأطفال المرتبطين بتنظيم داعش إلى أستراليا. كانت هذه العناوين، وإليكم الأنباء بالتفصيل من SBS عربي. يحتفل المسلمون حول العالم اليوم بأول أيام عيد الأضحى المبارك الذي يؤشر انتهاء موسم الحج لهذا العام. وقد وقف أكثر من 1.5 مليون حاج أمس على صعيد عرفة فيما باتوا ليلتهم في مزدلفة. وبهذه المناسبة تتقدم أسرة SBS عربي بأجمل التهاني لأبناء الجالية المحتفلين بهذه المناسبة، وكل عام وأنتم بخير. اتهمت إيران الولايات المتحدة بانتهاك وقف إطلاق النار بعد غارات جوية أمريكية ليلية على جنوب البلاد، ما وجه ضربة للجهود التفاوضية الرامية إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط. وكان الجيش الأمريكي قد قال إنه شن ضربات جديدة على أهداف إيرانية قرب مضيق هرمز رغم استمرار محادثات وقف إطلاق النار. وأكدت القيادة المركزية الأمريكية أن الضربات استهدفت

0: advertising.
1: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
2: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
3: Transit through the Strait of Hormuz will take place under arrangements determined by the Islamic Republic of Iran and only for non-military and non-hostile traffic.
4: في ذات الوقت حذر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو من أنه لن يكون هنالك اتفاق مع إيران ما لم يعاد فتح مضيق هرمز بالكامل. وقال روبيو إن المفاوضين ما زالوا يعملون على تفاصيل اتفاق محتمل، لكن النتيجة ستكون إما اتفاقا جيدا أو عدم التوصل إلى أي اتفاق على الإطلاق. وخلال حديثه إلى صحفيين أثناء توجهه إلى الهند، شدد روبيو على ضرورة بقاء هذا الممر الملاحي الحيوي مفتوحا ومن دون قيود مع استمرار المفاوضات مع طهران.
5: I mean, there's no country in the world that's in favor of a tolling system except the regime in Iran. So that's not acceptable. That cannot happen. The straits need to be open, unimpeded, without tolls. And obviously that needs to happen immediately as soon as anything's agreed to.
4: نبقى في الشرق الأوسط، حيث قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه أصدر أوامر بما وصفه بتعميق العملية العسكرية الإسرائيلية في لبنان، وأضاف أن القوات الإسرائيلية تسيطر على مناطق محددة وتعمل على تعزيز منطقة أمنية لحماية المجتمعات السكنية في شمال إسرائيل. ويقول مسؤولون أمنيون لبنانيون إن إسرائيل شنت أكثر من 120 غارة جوية على لبنان في واحدة من أعناف أيام القصف خلال الأسابيع الأخيرة، فيما قال نائب المتحدث باسم الأمين العام فرحان حق إن الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتريش يدين هذا التصعيد.
6: Now more than ever, he said, it is imperative to avoid any escalation of a conflict that has already exacted a devastating toll on civilians. As Israel has announced an escalation of its operations in Lebanon, we witness constant violations of the ceasefire in Gaza, and the result of negotiations between the United States and Iran to enter the conflict in the Gulf remains unpredictable.
4: وصلت إلى أستراليا رحلتان تقلان نساء وأطفال مرتبطين بتنظيم الدولة الإسلامية. فقد وصلت امرأتان وسبعة أطفال من بينهم شخص بلغ 18 من عمره مؤخرا إلى مطار ملبن بعد الساعة 4:30 عصرا من مساء أمس الثلاثاء. كما وصلت أربع نساء وأطفالهن على متن رحلة أخرى إلى سني بعد ذلك بنحو ساعة. وقالت الشرطة الفيدرالية إنها فتشت أمتعتهم وحملت بيانات أجهزتهم الإلكترونية في إطار ما وصفته بالإجراءات التشغيلية، ولم يتم توقيف أو توجيه اتهام إلى أي شخص، لكن الشرطة الفيدرالية أكدت أن التحقيقات بشأن أنشطة الأستراليين الذين سافروا إلى سوريا ثم عادوا منها لا تزال مستمرة. من جانبه قال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي إن أي شخص خالف القانون سيواجه العواقب.
7: Point two, the government has provided no assistance for these people. Point three, any breaches of the law will mean that these people will face the full force of the law to the extent available upon the advice of the security agencies.
4: أفاد شهود في الجلسات الأولى للهيئة الملكية المعنية بمعاداة السامية والتماسك الاجتماعي أفادوا بارتفاع في رسائل الكراهية عبر الإنترنت بعد الإدلاء بشهاداتهم. وقالت مفوضة الهيئة فيرجينيا بيل إن إحدى الحالات أحيلت إلى الشرطة الفيدرالية للتحقيق، وبحثت الهيئة أمس بيئة الاستخبارات وإنفاذ القانون التي سبقت الهجوم الإرهابي في بونداي. وقد أبلغ الشهود المستشار المساعد للجنة ريتشارد لانكستر إن الجالية اليهودية تعد عموما من الفئات المعرضة للخطر.
8: In what way did you consider them to be vulnerable?
9: That they require a police presence at the minimum.
8: But to address

0: what vulnerability or risk?
1: To address what we had been dealing with, which was the high level of anti-Semitic behaviour targeted towards the Jewish community.
2: ألقي القبض على عدد من المتظاهرين خارج مبنى البرلمان بكامبرا خلال وقفة احتجاجية صامتة بشأن موقف أستراليا من إسرائيل. وركع نحو 75 شخصا خارج مبنى البرلمان مطالبين الحكومة الفيدرالية بفرض عقوبات على إسرائيل على خلفية مزاعم بإساءة معاملة أستراليين احتجزوا بعد محاولتهم إيصال مساعدات.

0: advertising.
1: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
2: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
3: خط الوسط في السوكروز كام ديفلين. إن المنافسة على حجز مكان في تشكيلة منتخب أستراليا لكأس العالم 2026 هي بالضبط التحدي الذي يحتاجه في الوقت الحاضر. وكان ديفلين ضمن صفوف نادي هارتس الذي أخفق في الفوز بالدوري الأسكتلندي الممتاز في اليوم الأخير من الموسم، ويقول الآن أنه لا مجال للشعور بخيبة أمل حيال ما حدث مع هارس في ظل اقتراب كأس العالم. في أسعار العملات، بلغ سعر صرف الدولار الأسترالي 72 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم في كبرى المدن الأسترالية: بيرث أمطار أقصى درجات الحرارة فيها 23، أدليد أمطار متفرقة 19، ملبورن أمطار متفرقة 17، هوبرت أمطار 17، كامبرا أمطار محتملة 19 درجة، سيدني أمطار 22، بريسبن أمطار أيضا 24، وأخيرا داروين مشمس إجمالا 31 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأها على حضراتكم سليم الفهد من SBS عربي. شكرا لإصغائكم.

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Arabic on mobile, online and on radio.
1: أنتم مع Good Morning Australia على الموبايل, الإنترنت والراديو.
2: Good morning Australia وأضحى مبارك, ونصلي أن يحمل هذا العيد سلام وطمأنينة أكثر وأيام أكثر رحمة. صباحك خير سليم, وصباحك خير فارس, اشتقت لك وبعيدك من قلبي.
3: Thank you عزيزتي فترة, ينعاد عليك إن شاء الله وعلى كل مستمعين ومستمعاتنا بالخير والصحة والبركة. أضحى مبارك لكم جميعا, أول أيام عيد الأضحى, وحلقة خاصة إن شاء الله نحتفل فيها بالعيد اليوم 27 أيار مايو. ونبدأ برنامجنا كالعادة بالاعتراف بالملاك التقليديين للأرض التي نبث منها برنامجنا اليوم. Good morning Australia يقدم احترامه لشعب ورنجري وايورونغ من أمة كولين ولكبارهم وحكمائهم في الماضي والحاضر. من هنا أيضا نقر بأصحاب الأرض الأصليين من الأبورجنيين وسكان جزر مضيق توريس ممن يستمعون إلينا الآن.
2: صباحكم كل الخير وكل البركة مستمعينا وين ما كنتوا بأول أيام عيد الأضحى. أكثر من 1,800,000 حاج اليوم في المملكة العربية السعودية وفق التقديرات الرسمية, وحلقتنا اليوم رح توقف عند هالعيد المبارك تحمل بركات العيد. اليوم بحلقتنا رح نسلط الضوء على واقع الحج بظلال الحرب, رح يكون في كلمة روحية أيضا من للحجاج والمسلمين بأستراليا والعالم مع مفتي عام أستراليا دكتور إبراهيم أبو محمد, وسنصلي أن يكون هذا العيد مساحة سلمية بعالم على ما يبدو أزماته عم تكتر. وللأسف فارس كل الأخبار من الشرق الأوسط لا تطمئن.
3: صحيح بترا, الحقيقة سمعنا يوم الاثنين رسالة سماحة مفتي أستراليا دكتور إبراهيم أبو محمد, اليوم سنستمع لرسالة الشيخ رياض الرفاعي, وأكيد رسالة دكتور إبراهيم موجودة على موقعنا الإلكتروني. يعني يمكن كما ذكرتي خصوصية عيد الأضحى وموسم الحج وهالمشاهد ومقاطع الفيديو والصور بملابس الإحرام, يعني أكيد شغلت مواقع التواصل الاجتماعي. هو ركن الأعظم الحقيقة, يعني توافد على عرفات, هاي الرحلة الإيمانية التي تتوق لها قلوب المسلمين بأنحاء الأرض. زميلة أيضا هديل السويدي كانت أعدت تقريرا حول هذا الموضوع, سنستمع إليه في الساعة الأولى.

فارس، اليوم أيضا عندنا إضاءة قانونية بينطروها الكتار الأنظار كلها على الشرق الأوسط وسط هذا التصعيد. يعني سموتريتش يؤكد أنه يعني قصف 10 مباني ببيروت مقابل كل مسيرة لحزب الله. سننتقل إلى مصر بعد قليل، ولكن ما فينا نبلش هالحلقة إلا مع بركة العيد ويا ليلة العيد.

0: Las ofertas de Memorial Day en The Home Depot significan una cosa: manos a la obra. Arranca tus proyectos de jardinería y llena tu espacio de color con plantas que crecen en tu región. Después, protege tus jardineras con ofertas en mulch. Y ahora sí, tu patio está listo para el verano. The Home Depot está aquí para ayudarte a poner manos a la obra con las ofertas de Memorial Day y precios bajos garantizados. Aplican exclusiones. Visita homedepot.com/pricematch para más detalles.
1: Oye tú, sí tú, ¿quieres ahorrar $1,000? Pues cámbiate a Spectrum y ahorra $1,000, garantizado. Solo ten 4 líneas de Spectrum Mobile y te damos internet con fibra óptica gratis para siempre. Sí, internet gratis para siempre. Y ahorra $1,000 garantizados en tu primer año. O cubrimos la diferencia. Visita Spectrum.com/gratis para siempre para más información. Spectrum Internet funciona con fibra óptica y se conecta mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones.
2: Ready to order?
3: Yes. We're earning unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver Card. So, let's just get one of everything.
2: Everything?
4: Fire everything! The Capital One Saver Card is at table 27 and they're earning unlimited 3% cash back.
5: Yes, Chef!
3: This is so nice.
4: Had a feeling you'd want 3% cash back on dessert.
3: Ooh, tiramisu!
4: Earn unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver Card. Capital One, what's in your wallet?
6: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
7: بعد شوي رايحين على القاهرة نعيش أجواء العيد وليلة العيد في مصر، ولكن حابين نسمع منك بترا حكمة صباحية. أبل شو عنا اليوم؟
8: فارس الحكمة اخترتها من جلال الدين الرومي وبتقول: ضاع في أثارهم قلبي، فلا معهم قلبي ولا قلبي معي.
9: من مراسلينا.
8: أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى العاصمة المصرية القاهرة. أنا بترا توق الهندي.
7: وأنا فارس حسن، ويسعدنا أن ينضم إلينا من هناك وعلى الهواء مباشرة مراسل الاس بي اس عربي في القاهرة محمد الشاذلي. أهلا بك محمد، كل سنة وانت طيب.
10: كل سنة وانت طيب، عيد سعيد على الجميع يا رب في مصر وفي استراليا.
8: وعليك محمد وعلى كل الغاليين على قلبك.
7: هلا بنعيش معك أجواء العيد وليلة العيد في القاهرة. أكيد القاهرة لن تنام، هي لا تنام عادة، ولكن

0: ليله غير شكل
1: ليله العيد.
0: ولكن دعنا نبدا ايضا بمفاوضات الامريكيه الايرانيه، وكان هناك اقتراب يعني من التوصل لاتفاق ومؤشرات ايجابيه. كيف تتابع القاهره هذه التطورات الاقليميه؟
1: زادت وتيرة الاتصالات الهاتفية التي تتلقاها القاهرة أو تقوم بإجراءها مع الأطراف الإقليمية والدولية حول دعم التوصل لاتفاق أمريكي إيراني ينهي الحرب ويعيد الاستقرار إلى المنطقة، وتدعم القاهرة منذ بداية الحرب الحل السياسي. وفي اتصال هاتفي جرى أمس الثلاثاء بين الرئيس السيسي ونظيره الإيراني مسعود بيزشكيان، طالب السيسي إيران بالمرونة وتفادي الحسابات الخاطئة وإتاحة الفرصة الكافية للمسار الدبلوماسي. وأوضحت الرئاسة المصرية في بيان أن السيسي استعرض خلال الاتصال جهود القاهرة في تيسير المفاوضات وتمهيد الطريق نحو اتفاق نهائي وشامل يضع حدا للتصعيد ويعيد الأمن والاستقرار إلى المنطقة، مؤكدا دعمه التسوية السلمية لكافة أزمات المنطقة ورفضه القاطع لأي اعتداء على سيادة دول الخليج أو تهديد سلامة أراضيها. ومن جهته أعرب الرئيس الإيراني عن تقديره للجهود المصرية والإقليمية في تقريب وجهات النظر بين طهران وواشنطن، وأكد حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع الدول العربية لا سيما دول مجلس التعاون الخليجي. كان الرئيس السيسي شارك يوم الاثنين في اتصال هاتفي جمع الرئيس ترامب بقادة عدد من الدول العربية والإقليمية، وأكد السيسي في الاتصال أهمية اغتنام الفرصة الراهنة للتوصل لاتفاق شامل مع إيران، وهو الاتصال الذي ضم عاهل الأردن، عاهل البحرين، رئيس دولة الإمارات، أمير قطر، ولي العهد السعودي، رئيس تركيا، وقائد الجيش الباكستاني. وهو الاتصال الذي عده المراقبون في القاهرة مؤشرا لقرب التوصل إلى اتفاق، وهو ما عززه الاتصال الهاتفي أمس بين الرئيس السيسي والرئيس الإيراني. وعلى مستوى وزارة الخارجية المصرية، فإن الوزير بدر عبد العاطي يتابع المستجدات وأعلن بدوره عن اتصالات هاتفية عدة مع نظرائه في قطر، الإمارات، وتركيا لتقييم ما تم التوصل إليه من نقاط في الاتفاق المنتظر وقناعتهم بأن يفضي الاتفاق ليس فقط إلى إنهاء الحرب وإنما تسوية الأزمة الراهنة وتأسيس مرحلة جديدة في المنطقة.
2: نعم محمد، إلى يعني توقيع مصر على اتفاقيات تشحن الغاز القبرصي إلى أوروبا بإطار اتفاق مع قطر، ما أبعاد وتداعيات مشروع ربط الحقول القبرصية بالبنى التحتية المصرية في ظل أزمات وأسعار الغاز العالمية؟
1: كثيرا ما تتعرض صادرات الغاز من إسرائيل إلى مصر لصدمات مثيرة للقلق للجانب المصري، خصوصا مع تفاقم الصراعات في المنطقة. وكانت إسرائيل أوقفت تصدير الغاز في شهر مارس الماضي بسبب اندلاع حرب إيران، ثم أعادته في شهر إبريل لكن بكميات محدودة. ترتبط إسرائيل بصفقة كبيرة تصل قيمتها إلى 35 مليار دولار لتصدير الغاز إلى مصر حتى عام 2040، وصفتها مصر بأنها صفقة تجارية بحتة. واتخذت القاهرة خطوات سريعة لتعويض الواردات الإسرائيلية، كما اتخذت خطوات أخرى لتفادي هذه الصدمات مستقبلا عن طريق زيادة الإنتاج. وتعمل الحكومة المصرية على رفع إنتاجها من الغاز الطبيعي إلى 6.6 من 10 مليار قدم مكعب يوميا بحلول 2030، أي بزيادة 60% عن المعدلات الحالية. وشهد وزير البترول كريم بدوي هذا الأسبوع بدء عمليات حفر بئر جديدة بحقل نرجس للغاز الطبيعي في البحر المتوسط، كما تعهدت الحكومة بدفع مستحقات الشركاء الأجانب في شركات البترول والغاز على أن تصل إلى صفر مستحقات في خلال أسبوع واحد من الآن، وتستهدف بذلك تحفيز الشركات العالمية لتوسيع أنشطة الاستكشاف والإنتاج. والخطوة الكبيرة التي أشرت أنت إليها كانت في توقيع مصر قبل أيام مذكرة تفاهم تربط اكتشافات الغاز القبرصية بالبنية التحتية المصرية للغاز، بما يمهد لاستقبال ما يصل إلى 7 تريليونات قدم مكعبة من الغاز الطبيعي. تستهدف المذكرة وضع إطار تجاري وتشغيلي

0: يتيح لقبرص الاستفادة من محطات إسالة الغاز المصرية، ويتيح لمصر عوائد اقتصادية من استقبال الغاز القبرصي وإعادة تصديره إلى الأسواق العالمية أو للاستهلاك المحلي داخل مصر. وتم توقيع مذكرة التفاهم التي شاركت فيها قطر وبحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وشركاء دوليين. ومنذ الظهور الواعد لاكتشافات الغاز في البحر المتوسط، رتبت مصر بمباركة الأطراف الإقليمية لأن تكون منصة لتسييل وتصدير الغاز في المنطقة. وأعلن رئيس قبرص قبل اجتماع حكومته هذا الأسبوع أنه يدعم الاتفاقية، وإن بلاده تستهدف بيع أول شحنة من غازها الطبيعي إلى الأسواق الأوروبية عبر مصر في عام 2028.
1: خلصنا ملفات سياسية واقتصادية، الآن بدنا ننتقل معك هيك بالصوت على أجواء القاهرة وليلة العيد، وإن شاء الله كل عام والجميع بألف خير. شوفي هيك أنشطة متوقعة، عادة بيكون في موسم أفلام أيضا مزدهر كل عيد. شوفي بلانز محمد، وين الكحك والبسكوت؟
0: العيد فرحة في مصر،
1: عايزين شوية ابعت لنا شوية كحك وبسكوت.
0: وهو ليس وهو لي يا فارس، هو ليس عيد الكحك، عيد الكحك هو عيد الفطر.
1: يعني هذا العيد
2: اللحمة.
1: طب شو شو الحلو؟ ما في كعك هذا العيد، عشان بالليفانت الكعك بكل
0: في بعض العيد. الناس عندها بقايا.
1: اوكي انترستينج، اول مره بحياتي بعرف انه الكحك مصر بس على عيد الفطر.
0: عيد الاضحى اجمل للحوم وللتضحية، وأيضا لصواني الرقاق
1: حلو
0: باللحمة المصرية.
2: الله،
1: هاي بديل أحسن من الكحك.
0: وتبدع فيه للحق المصريات. يعني العيد طبعا هو للشواطئ والحدائق، والجو طبعا بديع جدا، والعودة للأهل في المدن البعيدة. زحام القطارات كان هائلا، خصوصا المتجهة إلى صعيد مصر، وزادت حتى عدد العربات وعدد القطارات زيادة غير عادية لكي تلبي حاجة رؤية الناس الذين يعيشون في القاهرة والأسكندرية لأهاليهم في الصعيد والوجه البحري. في السينما هناك طبعا إقبال غير عادي من القاهريين ومن الأسكندرية وبعض المدن القليلة. أنت عارف أن هناك تراجع في عدد أدوار العرض، ولكن إلا في القاهرة والأسكندرية. يمكن الحديث عن منافسات بين فيلم أسد لمحمد رمضان والكلام على إيه لأحمد حاتم وآية سماحة، وفيلم إزمة لأحمد داود وسلمى بوضيف. لكن فيلم الكلاب السبعة الذي يبدأ عرضه التجاري اليوم الأربعاء أو الأيام العيد، زادت الدعاية المرافقة ليه بدعم سعودي أساسي أطلقه رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ، وهو نفسه كاتب قصة الفيلم وراعي الفيلم. وقبل أيام حضر الشيخ تركي بصحبة نجوم الفن الكبار في مصر العرض الخاص للفيلم في القاهرة. هو وصف الفيلم الشيخ تركي بأنه أضخم إنتاج عربي حتى الآن. صحيح تجاوزت التكاليف 40 مليون دولار، دفعها صندوق استثماري بالسعودية يرعاه الشيخ تركي، وصور بالكامل في استوديوهات الحصن بالرياض. واعتبر النقاد الفيلم مبهرا بتقنياته الحديثة ومشاركة النجوم المصريين كريم عبد العزيز، أحمد عز، وهنا الزاهد، ونجوم عالميين مثل الإيطالية مونيكا بيلوتشي، والهندي سلمان خان، والألماني الأندونيسي ماكس هوانج. وإنه بيعد تعاون مصري سعودي في صناعة السينما يمكن تطويره ولا نخفى أو ولا يخفى على الناس، يعني ممن يرون ويتابعون محبة رئيس هيئة الترفيه السعودي تركي آل الشيخ للفن المصري بكل أبعاده، سواء الغنائية فهو شاعر غنائي، السينمائية فهو يؤلف قصص، وهو مرتبط جدا بالفن وبالفنانين في مصر، وكان حضوره هذا الأسبوع حدثا مهما بالنسبة للفنانين.
2: من السينما والفنون والساحل المصري والصعيد المصري وكل بيت في مصر، بنتمنى هالعيد ما يحمل إلا كل بركة وخير. شكرا من القلب لك مراسلنا في القاهرة محمد الشاذلي.
1: شكرا لك يا محمد، نلتقي الأسبوع المقبل، وكما مرة كل عام وأنتم جميعا بألف خير. ننتقل أنا لاستوديو الأخبار والزميل سليم الفهد.
3: نرحب بكم مستمعينا مرة أخرى ونقدم لكم موجزا بأهم الأنباء. المسلمون حول العالم يحتفلون اليوم بأول أيام عيد الأضحى المبارك. إيران تتهم الولايات المتحدة بانتهاك وقف إطلاق النار وتتوعد بالرد. ووصول مجموعة جديدة من النساء والأطفال المرتبطين بتنظيم داعش إلى أستراليا.

إلى الوقفة الأولى مع أحوال الطقس مستمعينا، بنبدأ الجولة مع سيدني. طقس غائم جزئيا، أقصى درجة الحرارة 22، 17 درجة بالعاصمة الرياضية ميلبورن، أمطار متفرقة طيلة النهار، كذلك الأمر في بريسبن، و24 درجة غربا في بيرث، أمطار متفرقة و23 درجة، 19 درجة بأديلايد، أمطار متفرقة، كذلك الأمر بالعاصمة كامبرا، و18 درجة، 17 درجة في هوبارت، طقس ممطر طيلة النهار. بنختم الجولة مع داروين وشمسيتا، و31 درجة بمقاطعة الشمال.

0: للمشاهدة كلها مجانا على SBS وعلى SBS On Demand. نهايات كأس العالم هاي السنة المقررة بأمريكا، كندا والمكسيك تحمل سلسلة مواجهات مرتقبة بين منتخبات أفريقيا وآسيا في صدمات يعني اعتادت أن تتسم بالإثارة والندية منذ مونديال 1994. تونس يواجه اليابان من أبرز اللقاءات المنتظرة، طبعا تستعيد هالمباراة ذكريات مونديال 2002 لما فازت اليابان على تونس بهدفين دون رد، فعم نحكي عن مواجهة ثأرية. مونديال 94 شهد أول مواجهة أفريقية آسيوية بطابع عربي، السعودية كان فازوا على المغرب 2-1 في أول ظهور مونديالي للأخضر. المنتخب السعودي واجه منتخبات أفريقية عدة لاحقا، سجلت المواجهات بين القارتين نتائج متباينة، عم نحكي عن آسيا وأفريقيا. إذا بدنا نحكي عن المواجهات المنتظرة عندنا كمان مواجهة الجزائر والأردن، لقاء منتخب مصر أمام إيران ب 27 يونيو، جنوب أفريقيا ضد كوريا الجنوبية، السنغال أمام العراق، فيما تواجه السعودية منتخب كاب فيردي وتصطدم الكونغو الديمقراطية بأوزبكستان.
1: من الرياضة فارس إلى أبرز عناوين الصحف.

0: جولة 27 أيار مايو في حديث عن عودة المزيد مما يعرف إعلاميا بعرائس تنظيم داعش، وعنا عنوان من The Australian.
1: وين العريض اليوم بفتكر بمعظم الصحف الأسترالية هو ردة الفعل حيال هذه العودة. Violent outburst as happy ISIS brides complete dramatic return to Australia.
0: شهدت بالفعل البلاد عودة 19 امرأة وطفل مرتبطين بتنظيم داعش أو ما يعرف بالدولة الإسلامية أو تنظيم الدولة الإسلامية في عملية سرية مشددة. تم نقل بعضهم إلى فندق قرب مطار سيدني تحت حراسة أمنية، بينما وقع شجار عنيف وفق الصحيفة في مطار ملبن خلال إجراءات النقل.
1: فارس التقرير ذكر أن النساء لم توجه لهم تهم حتى لحظة، ولكن السلطات الأسترالية تواصل التحقيق بأنشطتهم السابقة وعلاقتهم بالتنظيم.
0: من بين العائدات نساء من عائلة ذهب المرتبطة بداعش، وعبر مرافقون لهن عن سعادتهم بالعودة إلى أستراليا قائلين أنهن سعيدات بالعودة إلى بلدهن الآمن.
1: كما رصدت إجراءات أمنية مكثفة حول الفندق، وملفت أنه الصحيفة ذكرت وصول ديليفري طلبات من دومينوس بيتزا بالتحديد قبل نقل بعض العائلات إلى منازل أقاربهم بسيدني.
0: سيدني مورنينغ هيرالد كمان ما كان بعيد عن ما كانت فيرفاكس بعيدة عن هذا العنوان. Photographers shoved as ISIS brides escorted from airports without arrest. نفس الشيء
1: بالفعل فارس، نفس التفاصيل، ولكن اليوم مصادر حكومية تشير إلى احتمال مثل ما قلنا توجيه اتهامات لبعض النساء خلال الأيام المقبلة، بينما أوضحت سلطات أنه التعامل الهادئ مع العائدات هالمرة أتى لتجنب تكرار المشاهد الفوضوية السابقة، سيما مع وجود أطفال عاشوا سنوات طويلة بظروف صعبة داخل المخيمات.
0: كم المجموعة أو يعني معلومة نوعا ما جديدة بسيدني مورنينغ هيرالد أنه بعودة هذه المجموعة تكون معظم النساء الأستراليات المرتبطات بالتنظيم قد غادرن سوريا، باستثناء امرأة واحدة ما زالت تخضع لأمر منع مؤقت من العودة إلى أستراليا.
1: ننتقل إلى صحيفة The Guardian. Guardian Essential Paul Labor's housing and tax changes fail to win over voters as support for one nation swells.
0: استطلاع Guardian Essential الأخير أظهر تراجع الدعم الشعبي للإجراءات الاقتصادية التي طرحتها حكومة العمال في الموازنة الأخيرة، خصوصا في ملفات الإسكان والضرائب، وسط تشكيك واسع النطاق بقدرتها على تخفيف أزمة المعيشة أو مساعدة مشتري المنازل لأول مرة.
1: الاستطلاع يلي شمل أكثر من 1000 أسترالي كشف أنه 25% فقط من الناخبين بأيدوا الموازنة الفيدرالية الجديدة مقابل 39% بعرضوها، فيما قال 24% أنهم محايدين و 12% غير متأكدين من موقفهم.
0: تعالوا كمان نبحث في أبرز الأرقام ويعني لها الاستطلاع الكثير مثير للاهتمام لأنه التوقيت مهم. 56% من المشاركين في بترا شافوا أن حكومة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي لم تحقق التوقعات اللي كانت يعني عقدت عليها منذ انتخابات أيار مايو العام الماضي، فيما انخفضت نسبة الرضا عن أدائه إلى 37%. 54% من المشاركين بالاستطلاع عبروا عن عدم رضاهم عن أداء رئيس الوزراء.
1: وبنوايا التصويت حصل حزب العمال على 29% فارس، متقدما بفارق نقطة واحدة فقط على حزب أمة واحدة يلي سجل 28%، بينما حصل ائتلاف المحافظ على 23%.
0: أما في ملف الضرائب أظهر The Guardian Essential انقساما واضحا حول تعديلات النيجاتيف جيرينج أو المديونية السلبية وضريبة أرباح رأس المال السي جي تي. لم تتجاوز نسبة المؤيدين لهذه التغييرات نحو ثلث المشاركين، في المقابل 66% أيدوا مبدأ فرض ضرائب أكثر عدالة على الثروات والأصول مقارنة بالأجور والرواتب.
1: وبملف الهجرة دعم 58% اقتراح ربط أعداد المهاجرين بعدد المنازل الجديدة يلي عم يتم بنائها، بينما أيد 57% اليوم بعد قصر بعض المساعدات الاجتماعية على المواطنين الأستراليين فقط.
0: خلينا نختتم سريعا بدون ما نذكر كل التفاصيل بهذا العنوان من The Australian ونقرأ Albanese orders biggest welfare shake-up in 30 years.
1: إذن أمر رئيس وزراء الأسترالي اليوم بإجراء أكبر إصلاح لنظام خدمات التوظيف والرعاية الاجتماعية منذ 30 عام ضمن حزمة بقيمة 312 مليون دولار أسترالي تهدف لمعالجة بطالة طويلة الأمد وتحسين فرص العمل.
0: بركيز صح لنا خلال البرنامج نذكر مزيد من التفاصيل عن هذا المقال. هيك ممكن وصلنا إلى ختام جولتنا على صحف هذا الصباح 27 أيار مايو. نتحدث مع الزميل سليم الفهد من استوديو الأخبار عن الحرب الإيرانية الأمريكية، وإن كان هناك أفق واضح للتوصل إلى اتفاق مع اتهام إيران للولايات المتحدة بانتهاك وقف إطلاق النار. خليكم معنا، فاصل ونواصل.
2: Oye tú, sí tú, ¿quieres ahorrar $1,000? Pues cámbiate a Spectrum y ahorra $1,000, garantizado. Solo ten 4 líneas de Spectrum Mobile y te damos internet con fibra óptica gratis para siempre. Sí, internet gratis para siempre. Y ahorra $1,000 garantizados en tu primer año. O cubrimos la diferencia. Visita spectrum.com/gratis para siempre para más información. Spectrum en red funciona con fibra óptica y se conecta mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones.
3: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
4: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
5: Starting a new life in Australia isn't easy.
6: A lot of companies have rejected me.
7: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
5: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
8: يمكنكم متابعة إنتاجات البودكاست لإس بي إس عربي على مجموعة واسعة من التطبيقات أبل بودكاست، سبوتيفاي، يوتيوب وإس بي إس أوديو. واصلوا الاستماع من أي مكان وبالطريقة المفضلة لديكم.
9: Y si algo tan simple como tu desayuno pudiera mantenerte fuerte por más tiempo, comparados con los huevos comunes, tienen 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos grasa saturada. Eggland's Best te ofrece una nutrición superior para mantenerte con energía todo el día. Así que la próxima vez que estés en la tienda, busca el sello EB y elige Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita egglandsbest.com para descubrir recetas deliciosas.
1: إذن إيران تتهم الولايات المتحدة بانتهاك وقف إطلاق النار وتتوعد بالرد. كل التفاصيل معك سليم، وقبل كل شيء بعايدك معايدة قلبية لألك وللعائلة.
10: شكرا لك بترا، وكل عام والجميع بألف خير بمناسبة عيد الأضحى المباركة. عاد الله باليوم والبركة على الجميع، وصباح الخير على فارس أيضا، وعيد مبارك
0: عليك فارس. هلا أبو علي، كيف طعم العيد بالعمل؟
10: أجمل شيء اليوم الصبح، قلت الناس تعطل، الناس تعيد، إحنا مشتغلين يعني العمل حلو مع تقديم خدمتنا.
0: نحتفل بعد البرنامج
10: بالفعل. يلا كل عام والجميع بألف خير. بترى، عودة على سؤالك حول موضوع اتهام إيران حقيقة للولايات المتحدة بانتهاك وقف إطلاق النار. نعم، جرى هذا الاتهام على لسان مسؤولين إيرانيين، وذلك بعد قيام الجيش الأمريكي بالإعلان عن ضربات وجهها إلى جنوب البلاد، جنوب إيران تحديدا في المناطق القريبة من مضيق هرمز. قال أن هذه الضربات استهدفت قواعد إطلاق صواريخ، وأيضا بحسب ما قال أو قالت القيادة المركزية الأمريكية أن الضربات أيضا استهدفت سفن وقوارب كانت تعد لي يعني القيام بوضع ألغام في مضيق هرمز، وبالتالي كان بحسب الجيش الأمريكي هذا إجراء دفاعي، والهدف منه هو حماية المصالح الأمريكية ومصالح يعني دول المنطقة. طبعا هذا الجانب لم يرضي الجانب الإيراني، وبالتالي كان هنالك رد وتوعد، عفوا توعد بالرد على ذلك، وقال إن هذا، وأنا أقتبس ما قاله بيان للخارجية الإيرانية، أن أشهر لا يتم مواجهته إلا برد مباشر، لكن حتى الآن لا نعرف بالضبط ماذا سيكون عليه هذا الرد. المراقبون من جانب آخر قالوا بأن هنالك تراجع أيضا في اللهجة الدبلوماسية، هنالك عودة إلى التصعيد في الكلام، وأيضا كانت هذه الضربة جاء جزء من ذلك التصعيد ذات الموقف. حقيقة عبر عنه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو المتواجد في الهند، قال أنه أما نصل إلى اتفاق محترم كما قال أو لا نصل إلى اتفاق. عودة إليكم فارس وبترة.
0: شكرا جزيلا لك سليم، وأكيد نحن بانتظارك على رأس الساعة ونشرة إخبارية محدثة.
1: إلى واقع الحج في ظلال الحرب والتداعيات الاقتصادية في عالم اليوم.
0: يعني بترة، الحج من أركان الإسلام الخمسة، يعني الحج لمن استطاع إليه سبيلا. طبعا ارتفاع تكاليف المعيشة، أسعار السفر، الوضع الأمني المعقد بالشرق الأوسط، وحتى تعقيدات أنظمة الحجز الإلكترونية دفعت بعض المسلمين بأستراليا لتأجيل هذه الرحلة الروحية اللي بتصير من رب العمر.
1: صحيح فارس، المزيد في إضاءة والزميلة هدي الأسويدي.
11: مع بدء موسم الحج وتوافد ملايين المسلمين إلى مكة المكرمة لأداء المناسك، يبدو أداء الفريضة بالنسبة للطيف حلما بعيد المنال. لطيف الذي يعمل سائقا لتوصيل الطعام في سيدني يقول إن ارتفاع تكاليف المعيشة في أستراليا استنزفه على المستويين الجسدي والمادي.
12: أعمل من 8:30 صباحا حتى 10:00 ليلا ولمدة 7 أيام في الأسبوع، ومع ذلك أشعر بإرهاق شديد، لأن هذا الأمر في قضية مدفوعات البيت ومدفوعات الكهرباء خصوصا تولد عندي ضغط كبير نفسي وجسد.
11: ويعد الحج أحد أركان الإسلام الخمسة، وفريضة يؤديها المسلم مرة واحدة في العمر متى ما توفرت له القدرة الجسدية والمادية. لكن بالنسبة لكثير من المسلمين الأستراليين أصبحت هذه الرحلة الإيمانية أكثر صعوبة من حيث التكلفة.
12: للأسف أنا دائما بودي أنه كان أعتزم الذهاب إلى الحج، وهذه عبادة جدا مهمة لكل مسلم وأمنية لكل مسلم، لكن يبدو أني لن أستطيع الذهاب هذا العام.
11: ويقول إن النفقات اليومية باتت تستهلك الجزء الأكبر من دخله، ما يترك مساحة محدودة لتحقيق أهداف روحية باتت بعيدة المدى.
12: مبلغ خيالي للكثيرين، أصبح من غير الممكن تلبية هذه العبادة اللي هي أمر ماس من الناحية اللاهوتية والعقائدية والناحية النفسية أيضا.
11: في عام 2022 أطلقت المملكة العربية السعودية منصة نسك الإلكترونية التابعة لوزارة الحج والعمرة بهدف تسهيل وتنظيم إجراءات سفر الحج.

0: الحجاج والزوار من مختلف أنحاء العالم. وبحسب وزارة الحج والعمرة السعودية، تتيح المنصة للحجاج القادمين من أوروبا وأمريكا وأستراليا تقديم الطلبات إلكترونيا وحجز الرحلات الجوية والسكن وترتيب وسائل النقل واستكمال إجراءات التأشيرات. وتقول السلطات السعودية إن النظام صمم لتعزيز التنظيم وتحسين الخدمات المقدمة للحجاج وتسهيل إجراءات الوصول خلال أحد أكبر التجمعات الدينية السنوية في العالم. لكن بعض مقدمي طلبات الحج يقولون إن الإجراءات أصبحت أكثر تعقيداً، حتى أن بعض العائلات تتكبد خسائر مالية خلال مراحل الحجز.
1: تحويل المال مثلاً، إن أنت تدفع بشكل مسبق إلى المكتب، هذا التحويل بعض الأحيان أنت تتعرض إلى مثلاً رفض الطلب، أو أنت مثلاً بعض الأحيان تتعرض إلى متغيرات في رأيك. فهاي عملية تحويل المال من الأسترالي إلى الدولار ثم إلى الريال السعودي، من تحاول تسترجع المبلغ تلقى مثلا بعض الأحيان تفقد $1,000 في عملية التحويل.
2: كله تغير، فبالتالي كذلك أسعار الفنادق تغيرت، فكان السعر فيما مضى هو كذا، اليوم هو أكثر من الضعف. لذلك نقول إنه الإنسان منا قبل أن يبحث على موضوع الأسعار يبحث عن من يأخذ معه أن يكون معينا له وأن يكون مساعدا له في هذا السفر.
0: ويقول بعض قادة المجتمع المسلم في أستراليا إن الأعباء المالية المرتبطة بالحج باتت تمثل تحديا متزايدا أمام الكثير من الأسر.
2: بالنسبة لموضوع التكاليف المالية، بعض ما أحطنا بكل الجوانب منها، ولكن بسبب وجود باقات معينة هذا يرغب أن يكون في فندق 3 نجوم أو 4 نجوم أو 5 نجوم مثلا، وأسعار تكتات تذاكر الطائرات صارت في ارتفاع، يعني نقول على التقريب يعني لعله 14,000 دولار أسترالي تقريبا على الأقل، منهم من يصل إلى 20، منهم من إلى 25 على حسب ما هو يرغب.
0: وكيل السفر الأسترالي مضر الحلو والموجود حاليا في مكة المكرمة لمرافقة الحجاج الأستراليين يقول إن أعداد القادمين من أستراليا شهدت تراجعا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة الماضية.
3: شركتنا كانت في السابق كمثال على 2021 يعني كانت تأخذ أعداد هائلة صراحة، وكان بالنسبة لسيدني كانت نظام الحملات، يعني كانوا 5 أو 6 أشخاص عندهم حملات، وكل شخص يعني كان عنده يجوز بالمئة 150 واحد، يعني كان اللي أنا كنت أعمل لهم التكتات أو الارتكيت يعني كانوا بال300 350 400. هسه تقريبا نص العدد حاليا.
0: ويقول وكلاء سفر إن الصراعات المستمرة وحالة عدم الاستقرار في أجزاء من الشرق الأوسط أسهمت أيضا في ارتفاع تكاليف السفر والتشغيل، إلى جانب التضخم العالمي وارتفاع الطلب خلال موسم الحج. ورغم الضغوط المالية تمكن بعض المسلمين الأستراليين من أداء الفريضة هذا العام بعد سنوات من الادخار لتحقيق ما يصفونه بحلم روحي طال انتظاره.
3: يعني يريد يفكر يروح للحج لازم أعتقد سنة أو سنة ونص لازم يجمع بس مصاريف أو تكاليف الحج.
0: وبالنسبة لكثير من المسلمين الأستراليين لا تزال الرغبة في أداء فريضة الحج حاضرة بقوة، إلا أن تحقيق هذا الحلم قد يبقى مؤجلا على الأقل في الوقت الراهن. هديل السويدي، SBS عربي.
4: شكرا من القلب لك هديل على هذه الإضاءة، ومن عايدك معايدة قلبية مع كل فريق العمل وكل مستمعي SBS عربي بأستراليا والعالم. سنبقى بأجواء وبركات العيد وكلمة روحية من سماحة الشيخ رياض الرفاعي مفتي عام أستراليا بالساعة الثانية.
5: وأن أيضا فقرة القانون خليكم معنا، يبدو حجاج بيت الله الحرام نفروا من عرفات إلى مزدلفة، أكيد المسلمين حول العالم يتابعون الحج لهذا العام وموسم الحج ليأتي بظروف مش فقط معقدة في الشرق الأوسط وإنما درجات حرارة مرتفعة أيضا حوالي 48 درجة مئوية. بركي في ختام برنامجنا نجول على أبرز محطات الحج لهذا العام في مكة المكرمة.
4: بالفعل فارس، بحلقة خاصة

بأول أيام عيد الأضحى المبارك. خليكن معنا دقائق تفصلنا عن نشرة إخبارية مفصلة والزميل سليم الفهد، ونبقى في أجواء وبركات العيد بالساعة الثانية من Good Morning Australia.

0: في عناوين هذه النشرة: المسلمون حول العالم يحتفلون اليوم بأول أيام عيد الأضحى المبارك. أستراليا توجه الدعوة لرئيس الوزراء الهندي لزيارة البلاد. والشرطة الفيدرالية تؤكد تواصل التحقيقات بعد وصول نساء وأطفال مرتبطين بداعش إلى أستراليا. سليم الفهد يحييكم وإليكم التفاصيل. يحتفل المسلمون حول العالم اليوم بأول أيام عيد الأضحى المبارك الذي يؤشر انتهاء موسم الحج لهذا العام. وقد وقف أكثر من 1.5 مليون حاج أمس على صعيد عرفة فيما باتوا ليلتهم في مزدلفة. وبهذه المناسبة تتقدم أسرة SBS عربي بأجمل التهاني لأبناء الجالية المحتفلين بهذه المناسبة، وكل عام وأنتم بخير. من المقرر أن يزور رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أستراليا في زيارة قالت وزيرة الخارجية بيني وونغ أنها ستشكل فرصة لتعميق العلاقات الثنائية بين البلدين بشكل أكبر. وستكون هذه الزيارة الثانية لمودي إلى أستراليا بعد زيارته السابقة في آيار مايو 2023. هذا وأكد رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي أن الزيارة ستتم قريبا. وخلال وجودها في الهند للمشاركة في اجتماع التحالف الأمني الرباعي كواد، قالت وونغ أن الاستعدادات جارية على قدم وساق لاستقبال رئيس الوزراء الهندي.
1: We very much look forward to Prime Minister Modi coming to Australia as a friend of our Prime Minister, as an important comprehensive strategic partner, but also because the Indian diaspora is such a valued part of our Australian community and our Australian society. It is a diaspora who makes an enormous contribution to Australia, and they are enormously proud of their heritage.
0: وكانت السيناتور وونغ قد انضمت إلى نظرائها من الولايات المتحدة والهند واليابان في محادثات تحالف كواد في نيودلهي. وركز الاجتماع على الأمن الإقليمي وسلاسل التوريد وحرية الملاحة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. وقال وزير الخارجية الياباني توشي تسي موتيغي عبر مترجم إن تحالف كواد لا يزال يشكل أهمية كبيرة للتعاون الإقليمي.
2: The countries of the Indo-Pacific should strengthen the resiliency and the capacity to determine their own future. Today's meeting gave us a good opportunity to send a unswerving and unshaken message that the Quad will advance the necessary concrete cooperation for this.
0: ومن المتوقع أيضا أن تناقش الدول الأربع تنامي نفوذ الصين في المنطقة. وصلت إلى أستراليا رحلتان تقلان نساء وأطفالا مرتبطين بتنظيم الدولة الإسلامية داعش.

0: Ready to order?
1: Yes. We're earning unlimited 3% cash back on dining and entertainment with a Capital One Saver Card, so let's just get one of everything.
0: Everything?
2: Fire everything! The Capital One Saver Card is at table 27, and they're earning unlimited 3% cash back.
3: Yes, Chef!
1: This is so nice.
2: Had a feeling you'd want 3% cash back on dessert.
1: Ooh, tiramisu!
2: Earn unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver Card. Capital One, what's in your wallet?
4: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
5: ولم يتم توقيف أو توجيه اتهامات إلى أي شخص، لكن الشرطة الفيدرالية أكدت أن التحقيقات بشأن أنشطة الأستراليين الذين سافروا إلى سوريا ثم عادوا منها لا تزال مستمرة. من جانبه قال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي إن أي شخص خالف القانون سيواجه العواقب.
6: Point two, the government has provided no assistance for these people. Point three, any breaches of the law will mean that these people will face the full force of the law to the extent available upon the advice of the security agencies.
5: قالت مجموعة نت بلوكس المتخصصة بمراقبة الإنترنت إن البيانات المباشرة تظهر استعادة جزئية لخدمات الإنترنت في إيران. وأفادت تقارير بأن الرئيس الإيراني مسعود بازكيان أصدر أمرا بإعادة فتح الوصول إلى الإنترنت في البلاد بعد انقطاع استمر نحو 90 يوما. وكانت السلطات قد فرضت حجب الإنترنت في 8 يناير كانون الثاني ردا على احتجاجات مناهضة للحكومة قبل أن تعود الاتصالات تدريجيا إلى وضعها الطبيعي، ثم فرض حظر جديد مع بدء الضربات الأمريكية والإسرائيلية في 28 من شباط فبراير. وقالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني إن لجنة خاصة صوتت لصالح إعادة تفعيل خدمة الإنترنت للسكان.
7: After repeated meetings, the headquarters reached the conclusion that internet access should be reopened, and the president's directive was conveyed to the communications ministry. We hope that in the coming days we will quickly be able to restore these legitimate rights to the people.
5: يأتي ذلك فيما اتهمت إيران الولايات المتحدة بانتهاك وقف إطلاق النار بعد غارات جوية أمريكية ليلية على جنوب البلاد، ما وجه ضربة للجهود

0: advertising.
1: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
2: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
3: يقول مراسل SBS عربي في القاهرة محمد الشاذري.
4: زادت وتيرة الاتصالات الهاتفية التي تتلقاها القاهرة أو تقوم بإجراءها مع الأطراف الإقليمية والدولية حول دعم التوصل لاتفاق أمريكي إيراني ينهي الحرب ويعيد الاستقرار إلى المنطقة، وتدعم القاهرة منذ بداية الحرب الحل السياسي. وفي اتصال هاتفي جرى أمس الثلاثاء بين الرئيس السيسي ونظيره الإيراني مسعود بيزشكيان، طالب السيسي إيران بالمرونة وتفادي الحسابات الخاطئة وإتاحة الفرصة الكافية للمسار الدبلوماسي.
3: نبقى في الشرق الأوسط، حيث قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه أصدر أوامر بما وصفه بتعميق العملية العسكرية الإسرائيلية في لبنان، وأضاف أن القوات الإسرائيلية تسيطر على مناطق محددة وتعمل على تعزيز منطقة أمنية لحماية المجتمعات

0: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
1: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
2: اليوم في كبرى المدن الأسترالية بيرث أمطار أقصى درجات الحرارة فيها 23. أدليد أمطار متفرقة 19. ملبن أمطار متفرقة كذلك 17 درجة. هوبرت أمطار 17. كامبرا أمطار محتملة 19 درجة. سيدني أمطار 22. بريزبن أمطار أيضا 24. وأخيرا داروين مشمس إجمالا 31 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأها على حضراتكم سليم الفهد من SBS عربي. شكرا لإصغائكم.

0: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
1: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
2: Starting a new life in Australia isn't easy.
3: A lot of companies have rejected me.
4: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit. I've give up.
2: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
5: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
6: العرب والكرة يعود في موسم جديد، وهذه المرة إلى مونديال 2026، حيث تسجل المنتخبات العربية مشاركة قياسية غير مسبوقة، من أسود الرافدين وأسود الأطلس إلى الأخضر السعودي ونسور قرطاج، محاربي الصحراء والعناب القطري إلى الفراعنة والنشامة الأردنيين. 8 منتخبات عربية تدخل السباق نحو الكأس، نتعرف إليها، نقترب من جماهيرها، وننقل لكم أجواء الحدث الكروي الأكبر في العالم بنبض عربي. بودكاست العرب والكرة على SBS عربي.
7: صباحكم خير وبركة مستمعينا وين ما كنتوا، أضحى مبارك لكل العائلة المسلمة في العالم وأيضا العائلة الدرزية في العالم وفي أستراليا. نتمنى أن يحمل هذا العيد بعضا قليلا من السلام بعالم يتوق إلى السلام. هالحلقة رح تحمل بركات العيد انطلقنا معها ومستمرين معها. شكرا لزميل سليم الفهد من غرفة الأخبار ومن قلب الفيدريشن سكوير هو فارس حسن. أنا بعد ما عيدتك عيدتك مظبوط.
8: لا لا ما عيدتي، عيديني كمان مرة يلا عم بستنى.
7: أولا نحكي عن أواعي العيد. بعرف أواعي العيد لإلك شو وللولاد.
8: يلا شو تضحكيني فترة، يسعد لي صباحك وصباح الجميع. ويعني كنا نحكي أنا وسليم تحت الهواء، يعني العيد بيضل له نكهة خاصة، سواء الواحد بالشغل بعيد عن الأهل الأصدقاء، أجواء العيد المعتادة بيضل له نكهة خاصة، وتحديدا عيد الأضحى. فإن شاء الله ينعاد عليكم جميعا بالصحة والبركة. هلأ منكمل بفقرات العيد، ولكن شو رأيك نحكي

0: نحكي لمستمعينا بترا عن كولكشن حلوة متاحة للمشاهدة SBS On Demand.
1: بالفعل فارس، رحلة عبر أستراليا لوين رح تخدنا؟
0: هاي الرحلة من أراضي AP إلى ياربا مع مجموعة بينالي سيدني، The Biennale of Sydney Rememory Revealed Collection أو الذاكرة المستعادة.
1: سلسلة مقابلات مع 10 فنانين عم يستكشفوا الذاكرة والهوية وتاريخ لم يروى بعد.
0: ندخل إلى عوالمهم الإبداعية، نتعرف إلى قصص جريئة وإنسانية عميقة تعيش في الوجدان.
1: إذن هالمجموعة الذاكرة المستعادة Memory Revealed Collection بتلاقوها مجانا على SBS On Demand.
0: من هذه المجموعة بتمنى دائما تتابعوا وتتصفحوا مكتبة ومنصة SBS On Demand، لأن كل ما يتوفر عليها متوفر بشكل مجاني. نصل إلى معاني العيد، وزي ما حكينا الحج هو طبعا أحد الأركان الخمسة للإسلام. عيد الأضحى بيكون يعني ذروة الاحتفال بموسم الحج. حاليا الحجاج نزلوا من جبل عرفات إلى مزدلفة، بيحضروا حالهم لرمي الجمرات وذبح الأضحية. بركي في المنوعات بنحكي عن ريتشوال الأضحية ومعناه في أديان مختلفة.
1: بالفعل فارس، سيما أنه له العيد، وهالعيد هو عم يجمع أيضا العائلة المسلمة والعائلة الدرزية بالعالم. كان لابد كمان من كلمة روحية بهالعيد مع مفتي عام أستراليا الشيخ رياض الرفاعي، يلي رح يخدنا للمعنى الروحي العميق للعيد، يلي وصفه بشارة بالفرح وسط كل هذه المآسة، ونور يدخل ويتسلل إلى القلوب رغم الظلمة.
0: صحيح، المفتي المعين من أفك كنا تحدثنا، وزميل علاء التميمي تحدث مع دكتور إبراهيم أبو محمد، أيضا مفتي عام القارة الأسترالية. بتلاقوا هذا اللقاء متاح على موقعنا الإلكتروني.
2: سماحة شيخ رياض الرفاعي، كل عام وأنتم بألف خير. أهو شهر ذي الحجة يدخل هاشا باشا للمسلمين والحجاج، نريد كريمة منكم سماحتكم للحجاج الذاهبين للأراضي المقدسة، وأيضا نصيحة لمن لم يتمكن أيضا أداء هذه الفريضة، وخاصة أن بإذن الله تعالى سيكون يوم عيد الأضحى المبارك، سيكون يوم الأربعاء 27 من هذا الشهر. تفضل سماحتكم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أولا أهلا وسهلا بكم أستاذ علاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات. نسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الأيام أيام خير وبركة وسلام وأمان من الله سبحانه وتعالى على الجميع. طبعا هذه الأيام أيام خير وبركة ورحمة وعفو ومغفرة، حيث أن الله سبحانه وتعالى جعل فيها من المواعظ والعبر الشيء الكثير. كيف لا وقد كانت هذه الأيام أيام الأضحية، أيام التوجه الصادق إلى الله سبحانه وتعالى، أيام الاجتماع واللقاء ليعبروا عن مدى حسن الصلة بالله سبحانه وتعالى. هذا الحاج الذي ترك كل شيء، ترك المال، ترك الدنيا، ترك الأهل، ليلبي نداء الله سبحانه وتعالى، ليكون من عداد أولئك الذين قصدوا بيت الله الحرام، ليعلوا أمر الله سبحانه وتعالى، وليكون هدفهم الأوحد وأملهم الكبير هو أن يرضى الله سبحانه وتعالى. ليس هناك أمل وليس هناك هدف إلا الله عز وجل. تركوا كل ما في هذه الدنيا ابتغاء مرضات الله عز وجل. كيف لا يقبلهم الله؟ كيف لا يرضى عنهم الله؟ كيف لا يغفر لهم الله سبحانه وتعالى؟ وهم من جاءوه شعثا غبرا، وقد لباهم الله سبحانه وتعالى عندما قالوا لبيك اللهم لبيك، ليجيبهم الله سبحانه وتعالى فيقول لبيك وسعديك والخير كله بين يديك. إن هذا العمل العظيم الذي يجتمع فيه الملايين في بيت الله الحرام ليس أمرا عاديا ولا هامشيا في حياة

0: إنما أمر يجتمع فيه الناس في صعيد واحد ليقولوا كلمة واحدة، أن الله ربنا، وأننا اجتمعنا لنشكل هذا النموذج العظيم في وحدة الأمة، في وحدة المجتمع، في قوة المجتمع، لنكون صفا واحدا، مجتمعا واحدا، أمة واحدة، مهما اختلفت الجنسيات، مهما اختلفت الأعراق، مهما اختلفنا في ألواننا وألسنتنا وبلداننا، فإننا أمة واحدة نعمل لخير الجميع. اجتمعنا لنكون خلفا لهذا المشروع العظيم، مشروع محمد صلى الله عليه وسلم، ومشروع إبراهيم عليه السلام، الذي يهدف لخير هذه البشرية جمعاء. فعندما توجه إبراهيم إلى الله سبحانه وتعالى قال: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إنما كان هذا التوجه من أجل خير البشرية. وعندما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم لرب العالمين سبحانه وتعالى متوجها إلى الله عز وجل، قال الله سبحانه وتعالى له: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، لم تكن هذه الرسالة إلا من أجل رحمة بني البشر أجمع. لذلك نحن عندما نقول لحجاج بيت الله الحرام يجب أن تكون المقاصد والأهداف واضحة. فالحج ليس زيارة، والحج ليس مجرد عبادة عابرة، وإنما عبادة عظيمة نتوجه بها إلى الله وإلى الخلق، إلى الله بالعبادة وإلى الخلق باللقاء والتعاون وعلى البر والتقوى. لذلك نحن اليوم في هذه الأيام من السنن العظيمة التي يجب أن نقوم بها تلك الأعمال والطاعات التي جعلها الله سبحانه وتعالى أحب الأعمال إليه في هذه الأيام، كالصيام والصدقة مثل الأضحية والأعمال الصالحة الأخرى. ونحن نلبي نداء الله سبحانه وتعالى، نعلي ذكره كما أمر الله سبحانه وتعالى وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم.
1: نعم شيخ رياض، سمحتكم، تعلمون يوم الثلاثاء سيكون وقفة عرفات، ويوم الأربعاء سيكون يوم العيد وهو يوم الأضحية. توصياتكم سمحتكم لطبعا الحجاج الذاهبين إلى هناك، وأيضا المقيمين هنا، فيما يتعلق ماذا سيفعلون في وقفة عرفات، وأيضا فيما يتعلق بمواصفات الأضحية وكيف يضحون وأين يوزعونها سواء هنا أو هناك.
0: سبحان الله العظيم، هذا اليوم المبارك يوم عرفة، يوم يغفر الله به سبحانه وتعالى لكل من ناداه ولباه. لذلك على أهل هذا الموقف أن ينشغلوا بالدعاء وبالتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وقد سن النبي صلى الله عليه وسلم صيام هذا اليوم لغير الحاج، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله يكفر السنة الماضية والسنة اللاحقة لما فيه من فضل، وليتشبه الناس بأهل هذا الموقف، وليكونوا إن لم يدركهم الحج فليدركهم الأجر والثواب. لذلك هذا الحاج المتبتل، هذا الحاج المتضرع إلى الله سبحانه وتعالى في موقف عرفات، يجب أن يفهم أن له رب يغفر له ويرعاه ويكون معه ويصلح حاله. ولذلك يجب أن يعلم أنه عبد لله سبحانه وتعالى، هو الناصر وهو المعز، هو الرب الرحمن الرحيم. ويجتمع مع هذه الجموع العظيمة، مع هذه الجموع الغفيرة، ليكون واحدا من هذه الأمة. فليعلم أن مقاصده وأهدافه يجب أن يستحضرها، ويجب أن لا تغيب عن باله وعن ضميره وعن كل ما يجب أن يفكر فيه، أنه من هذه الأمة، من هذه البشرية التي ينتمي إليها وينتمي إلى هذا الدين العظيم الذي يحفظه به ربه سبحانه وتعالى.

0: وكذلك يوم الأضحية، يوم العيد، يوم العطاء، يوم الخير، يوم البركة، يوم المشاعر الواحدة، يوم التضحية بالأنانية، يوم التضحية بكل الأحقاد والأضغان لنكون جسدا واحدا واحدا وأمة واحدة. هذا اليوم الذي يفيحنا الله به سبحانه وتعالى، نتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى بكل فسيلة خير، بكل ما هو خير، لكي يغفر الله لنا ويرحمنا. هذه الأضحية ليست يعني مجرد إراقة دماء، ذبح أضاحي، وإنما دليل على أننا نتقرب إلى الله بكل ما يأمر به بكل إخلاص. لذلك ليست الدماء هي المطلوبة، وليست اللحوم، وليست أي شيء من هذه الأعمال الظاهرة، وإنما المطلوب التقوى، إنما يناله التقوى منكم. فلذلك يجب أن نتقرب إلى الله بكل خير، بكل أمر أمر به سبحانه وتعالى، ونتعاون على البر والتقوى، ونكون جسدا واحدة وأمة واحدة، لكي يرحمنا الله، ونتعاون على البر والتقوى، ونترك التعاون على الإثم والعدوان.
1: إذن سماحة المفتي رياض الرفاعي، شكرا جزيلا على هذه الكلمات الطيبة، كل عام وأنتم بألف خير.
0: وأنتم بخير، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: إذن كانت الكلمة الروحية لسماحة المفتي الشيخ رياض الرفاعي. نبقى مع حلقة العيد، عيد الأضحى المبارك، بدنا نجدد معايدتنا القلبية لكل من يحتفي بالعيد، ولكل يلي العيد غايب عن قلبهم بأوطاننا الأم. خليكن معنا، لأنه بعد شوي رح ننتقل لفقرة أنت والقانون.

نرحب بكم مستمعينا مرة أخرى ونقدم لكم موجزا بأهم الأنباء. غارات إسرائيلية على لبنان تؤدي إلى مقتل 31 شخصا في تصعيد هو الأعلى منذ أسابيع. إيران تتهم الولايات المتحدة بانتهاك وقف إطلاق النار وتتوعد بالرد. ووصول مجموعة جديدة من النساء والأطفال المرتبطين بتنظيم داعش إلى أستراليا.

0: verano arranca ya con las ofertas de Memorial Day en The Home Depot. Este es el momento para que tus carnitas asadas entren en calor. Con el asador de gas de 4 quemadores Next Grill, ahora en compra especial por solo $199. Además, llévate el set de comedor para exterior 7 piezas West Grove de Hampton Bay por solo $499. Este Memorial Day deja tu patio listo con precios bajos garantizados en The Home Depot. Hasta agotar existencias, aplican exclusiones. Visita homedepot.com/pricematch para más detalles.
1: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
2: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
3: Starting a new life in Australia isn't easy.
4: A lot of companies have rejected me.
5: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit. I've given up.
3: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
6: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
7: We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
8: اجعلوا من sbs.com.au/Arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/Arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لإس بي إس عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة إس بي إس عربيك على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
9: تعرف الانتظار هو يعني من أصعب المشاعر، يعني أنت عم تنتظر المجهول.
10: الهجرة إلى أستراليا حلم الكثيرين حول العالم. من الخطوة الأولى إلى الشروط وأوقات الانتظار،
11: هو باصص للطريقة التقليدية اللي أخويا جي بيها استراليا من 7 سنين، بس القوانين اتغيرت وفي طرق أسهل بكتير.
10: تعرفوا على أنواع التأشيرات وأهم الوثائق وآخر التغييرات لتقديم طلبات الهجرة إلى أستراليا. بودكاست طريق الهجرة كل خميس في Good Morning Australia وعبر موقعنا الإلكتروني وتطبيق SBS Audio أو أينما تحصلون على البودكاست.

إلى الوقفة الثانية مع أحوال الطقس مستمعينا. بنبدأ الجولة مع سيدني. طقس غائم كليا في سيدني، أقصى درجات الحرارة 22، أمطار متفرقة بالعاصمة الثقافية ميلبن و17 درجة، 24 في بريسبن وطقس ممطر. غربا في بيرث أمطار متفرقة و23 درجة، 19 بأديليد وأمطار متفرقة، كذلك الأمر بالعاصمة كامبرا و 18 درجة، هوبارت أمطار و17 درجة كحد أقصى. نختم جولة مع داروين و31 درجة بمقاطعة الشمال.

0: يعني بالعادة بنحكي ملبن عاصمة الرياضة في أستراليا، ولكن معلش خلونا هالوقفة الرياضية نحكي إنه سيدني عاصمة الرياضة، لأنه كل الأنظار تتجه عندكم طبعا. يعني مواجهة نارية وأول مباراة بسلسلة State of Origin 2026 بين New South Wales Blues والQueensland Maroons على الأكور ستاديوم في أجواء من الأكثر ترقبا يعني منذ سنوات. نفذت التذاكر واستعدادات أمنية وتنظيمية لاستقبال عشرات الآلاف من المشجعين. تحضيرات لهذا العام لم تخلو من المفاجآت. البلوز يعني منتخب نيو ساوث ويلز كان تلقى ضربة قوية بإصابة للأسف يعني لصانع الألعاب ميتشل موسس قبل أيام فقط من المباراة، ما دفع الجهاز الفني لإجراء التعديل الاضطراري وإدخال إيثن سترينج في واحدة من أصعب البدايات الممكنة في مسيرته. يعني بالمقابل كوينزلاند المارونز داخلين بثقة كبيرة، تشكيلة تجمع الخبرة والسرعة، كاميرون مونستر بقيادة طبعا كيلين بونغا للهجمات، وظهور الأول لسام ووكر بالأوريجن وسط توقعات بأن يلعب دورا محوريا في مباراة الليلة. خلال الساعات الأخيرة الصحافة كتير ركزت على الحرب النفسية التقليدية بين البلوز والمارونز بعد تصريحات لاعبين سابقين اعتبروا أنها أنه هاي النسخة راح تكون الأسرع والأكثر هجومية منذ سنوات. أنا من وقت ما نقلت على ميلبن بشجع المارونز، فهنجو مارونز.
1: I like the Sydney vibes يا فارس. بالرياضة، من الرياضة إلى فقرة أو بودكاست أنت والقانون، اليوم راح نحكي عن مستحقات الوفاة بأستراليا.
2: أنت والقانون.

0: أهلا بكم في بودكاست أنت والقانون من SBS عربي. أنا بترا طوق الهندي.
1: وأنا فارس حسن. ونذكر في مطلع هذا اللقاء وهذا البودكاست أن المعلومات الواردة فيه على سبيل المعلومة العامة، وظروف الفردية تختلف من شخص لآخر، لذا يرجى استشارة محامي مستقل.
0: إلى معركة قانونية تبدأ بعد الفقد، يعني بلحظة تكون أو قد تكون هي الأقصى يلي منعيشها اليوم. بتبلش مرحلة معقدة من الإجراءات القانونية والمالية يلي ما بتتمنيها العيلة، ما بتكون حاضرة لها نفسيا، وطبعا بتربك كل أفراد العيلة بوقت بتكون العائلة كل اللي بحاجة له أنها تقعد مع حزنها.
1: طبعا في ادخار تقاعدي سوبر انيويشن، في بوالص التأمين على الحياة، في نزاعات حول المستفيدين، وكتار بلاقوا حالهم أمام أسئلة يمكن ما كانوا مستعدين لها. مين بحق له يترى المطالبة بمستحقات الوفاة؟ كيف ترتيب الورثة؟ يعني الموضوع معقد، لابد من اليوم أن نقف على كل تفاصيله.
0: خلينا نصبح بالخير على المحامية المتخصصة بقضايا الإصابات الشخصية ديانا فرح حتى نطرح عليها كل هالأسئلة. صباحك خير وبركة ديانا.
2: صباح الخير فارس والمستمعين كمان.
1: يا هلا فيك يا ديانا.
0: هلا
2: يا فارس، زعلتني اليوم انك انت ما مش عم تشجع.
1: بدك اشجع البلوز اليوم؟ ولا يمكن، هو احتماليته انه يخسر عاليه.

0: والله يمكن
1: نقطة على السطر ها. ديانا يعني العمر كله لكل الأشخاص، ولكن الحق الموت هو حق على الجميع. اليوم لما بنحكي عن مستحقات الوفاة، بس نحكي عن a death claim، شو المقصود اليوم بالمطالبة بهذه المستحقات، وكيف تتم العملية عادة ضمن برنامج الادخار التقاعدي أو super annuation والتأمين على الحياة تحديدا بأستراليا؟
0: بيترا، مطالبة تعويض الوفاة هي طلب للحصول على منافع مالية تستحق لما الشخص بيتوفى. هالمنافع غالبا بتكون ضمن صندوق التقاعد، يعني superannuation، أو من خلال policy تأمين، يعني insurance policy مثل life insurance policy، تأمين على الحياة. هلا بما يتعلق بالسوبا، تعويض الوفاة عادة بيشمل رصيد السوبا المتراكم للشخص المتوفي، وفي كتير حالات كمان بيكون في مبلغ تأميني إضافي، لأن كتير من صناديق السوبا بتضمن تأمين على الحياة كجزء من العضوية، يعني بالممبرشيب. هلا المبلغ بالتأمين على الحياة اللي خارج السوبا بيندفع مباشرة من شركة التأمين حسب شروط البوليسي، ولكن تعويضات الوفاة ضمن السوبا ما بتندفع تلقائيا للورثة، بالعكس بيتم الاحتفاظ فيها من قبل وصي صندوق السوبا يلي بنقله superannuation fund trustee. هذا الوصي trustee يلي عليه مسؤولية قانونية يقرر كيف لازم يتوزع هذا المبلغ. هالقرار بينبنى على القانون وقواعد الصندوق وظروف الأشخاص اللي ممكن يكونوا مستفيدين. مشان هيك مطالبة تعويض الوفاة مش مجرد إجراء شكلي، بس عملية لازم فيها تحديد المستحقين، تقييم أي تعارض بين المطالبات إذا هي شيء موجود، والتأكد إنه التوزيع قانوني ومظبوط.
2: حلو، كتير معلومات كتير مهمة. طب ديانا، يعني شو مثلا مين الأشخاص اللي بيقدروا يعملوا هذا الكليم؟ يعني هل بس الوصية اللي بتحدد مين بيستفيد من الأسيتس والمصاري والسوبر أنيويشن بعد الموت؟
0: الوصية مهمة، بس مش الوصية اللي هي أكثر شيء بيعتمد عليها. الأهلية بيعتمد على هيكل صندوق السوبر وظروف الشخص المتوفي. بشكل عام في ثلاث فئات رئيسية من الأشخاص ممكن يكونوا مؤهلين. الفئة الأولى هي الأشخاص المعينين من قبل المتوفي. هالتعيين ممكن يكون ملزم، يعني binding، أو غير ملزم non-binding. إذا كان ملزم وصحيح قانونيا لازم الوصي يعني التراستي يلتزم فيه، أما إذا غير ملزم فهو بيصير بس عنصر واحد بيتاخد بعين الاعتبار. هلأ الفئة الثانية هي المعاليين، يعني الأشخاص اللي كانوا متكلين ماديا على المتوفي. وتعريف المعال أوسع مما الناس تتوقع، ممكن يشمل الزوج أو الشريك أو الأولاد بأي عمر. وأحيانا أشخاص كانوا بيعتمدوا ماديا على المتوفي، يمكن يكونوا الأهل أو قرايبين. هلأ الاعتماد العاطفي لحاله ما بيكفي، لازم يكون في اعتماد مالي أو علاقة معترف فيها قانونيا. والفئة الثالثة هي الممثل القانوني للورثين، عادة المنفذ المذكور بالوصية يلي منقله الدكتور، أو حدا بيتعين من المحكمة إذا ما في وصية. هالحالة إذا ما في ترشيح واضح معالين محددين، ممكن الوصي يعني الترستي قرر يدفع التعويض للورثين ليتم توزيعه حسب وصية أو قوانين الأوراق. المهم انه نفهم انه ممكن اكثر من شخص يكون مؤهل بنفس الوقت، وبكثير حالات التراستي عنده سلطه تقديريه، يعني لازم يوازن بين كل المطالبات ويقرر توزيع عادل وقانوني حسب الادله.
1: ديانا، إذا بدنا نحكي شوي سوا عن المستندات والمطلوبة والأدلة اللي عادة تطلب عن تقديم مطالبة مستحقات الوفاة، شو هي؟
0: يعني مثل بكل القانون المستندات كتير أساسية، لأنه ما في قرار بيتاخد بدون دليل. هلا أول شيء هي شهادة الوفاة، وهي الوثيقة الرسمية يلي بتثبت الوفاة.

0: المسافات ولازم تكون بكل مطاردة. بعدها في مستندات تتعلق بالهوية والعلاقة. إذا الشخص عم بيطالب كزوج أو شريك أو ولد لازم يثبت العلاقة مثل شهادة زواج، شهادة ولادة أو أدلة على علاقة شراكة فعلية مثل سكن مشترك مثلا defective relationship أو حسابات مالية مشتركة. إذا المطالبة مبنية على اعتماد مالي مثلا إذا الأهل إنه كمان كان عم يساعدنا ماليا لازم تقديم أدلة إضافية مثل كشف حسابات، تحويلات مالية أو إفادات قانونية تشرح طبيعة الاعتماد. الوصي لازم يكون مقتنع إنه في اعتماد مالي فعلي وقت الوفاة. هلا إذا في وصية أو ترشيح ملزم أو غير ملزم كمان هالمستندات مهمة لأنه بتوضح نية المتوفي حتى لو مش دايما هي اللي تحسم القرار. عمليا بترا من أكثر الأسباب اللي بتأخر المعاملة هي نقص المستندات. الترستي أو الوصي ما بيقدر يكمل المعلومات إذا المعلومات ناقصة يعني أو غير واضحة.
1: مهمة هاي النقطة. راح أبلش من يعني من محل ما خلصتي ديانا، يعني أدب بياخذ الوقت عادة هذا الكليم؟ إذا في ناس معتمدين على الشخص اللي مات معتمدين عليه ماديا يمكن they cannot afford the wait يعني a long wait.
0: أكيد هذا كتير مهم خصوصا بيكونوا يعني مرئين بمرحلة كتير صعبة. فارس المادي بتختلف حسب تعقيد الحالة. إذا الوضع بسيط وفي مرشح واضح وما في نزاع وكل الأوراق جاهزة ممكن تاخد من شهر لثلاث شهور. بس إذا في نزاعات بين أفراد العائلة أو شك بموضوع الاعتماد أو علاقات معقدة ممكن تطول كتير، أحياناً عدة أشهر أو حتى أكثر من سنة.
2: ديانا هون عامل الوقت كتير مهم، وبعرف يعني بيكونوا تحت وطأة الحزن والصدمة، ولكن ليش مهم هالأشخاص اللي محتمل يكونوا مستفيدين من هالوصية يتحركوا بالوقت المهم، يتواصلوا سريعا مع صندوق الادخار التقاعدي أو الجهة الوصية؟
0: كتير مهم إنه يصير في تحرك بكير بيترا، لأنه الوصي لازم يأخذ كل المطالبات بعين الاعتبار قبل ما يطلع القرار النهائي. إذا الشخص تأخر أو ما قدم إثباتاته ممكن ينحرم من فرصة إنه يتاخذ طلبه بعين الاعتبار. كمان التحرك المبكر بيسمح تقديم أقوى ملف قبل ما يتكون رأي مبدئي عند الوصي، لأنه بعدها بيصير تعديل القرار أصعب. وفي كمان مهل قانوني صارمة، وإذا فوتت ممكن يضيع الحق بالاعتراض، مشان هيك كتير مهم إنه يتحركوا بسرعة.
1: حلو كتير. طب ديانا يعني إذا كانت الورثة تقيلة مرات بيصير مشاكل، بيصير يعني أحد أطراف بيقول لك لا أنا مثلا مش موافق أو أنا بدي أعترض على قرار الجهة الوصية، بهاي الحالة شو في خيارات قانونية متاحة لمراجعة هذا القرار أو حتى الطعن فيه؟
0: سؤال كتير مهم فارس. في خطوات رسمية. أول شيء طلب مراجعة داخلية من الوصي نفسه، يعني من هو بيأخذ القرار في تسأله إنه يرجع يراجع القرار وإعادة النظر بالقرار تبعه مع تقديم أدلة إضافية. إذا بعد هالشخص مش راضي بيقدر يروح على هيئة الشكاوي المالية الأسترالية اللي من إلا Australian Financial Complaints Authority وكلنا نعرفها كأفكا، وهي جهة مستقلة بتحل نزاعات السلطة والتأمين. وإذا لزم الأمر ممكن يكون في حاجة لاستشارة قانونية لضمان حماية الحقوق.
2: ديانا أكيد في أخطاء سهوا بنعرف، يعني الناس اللي ما عندهم أي خبرة قانونية سيما تحت وطأة الحزن ممكن يقعوا بأخطاء كتير شائعة. شو أبرزها ديانا؟
0: يعني أول شيء بترا هو التأخير. الناس تعتقد الأمور تنحلها حالة، ما بيصير هيك. ثاني شيء نقص المستندات أو عدم تنظيمها بشكل واضح، وكمان تجاهل المهل الزمنية. هدول كتير مهمين مشان ما يمرق الوقت على الشخص. وسوء فهم موضوع الترشيحات، لأنه مش كل ترشيح بيكون ملزم يعني بيكون بايندينج. وأخيرا الضغط العاطفي اللي ممكن يعرقل فهم الإجراءات.
1: صحيح، يعني بكون العيلة يعني بعدهم بحالة حزن، ولكن للأسف يعني واقع الحياة والرذم السريع بيفرض عليهم يتحركوا بسرعة كموضوع ضروري. شكرا جزيلا ديانا فرح المحامي المتخصصة بالإصابات الشخصية.

0: التعويضات. سعدنا كتير بهالإضاءة القانونية. بتمنى لك نهار سعيد ويلا يا ستي good luck لنيو ساوث ويلز بلوز كمان عشانك.
1: شكرا من القلب. شكرا من القلب لك ديانا. بنهاية هالبودكاست نشير إلى أن هذه المعلومات ذات طبيعة عامة لا يمكن اعتبارها نصيحة قانونية نظرا لأن الظروف الفردية تختلف من شخص لآخر. دايما منذكركم بوجوب استشارة خبير مستقل.
0: كل حلقات بودكاست أنت والقانون بتلاقوها على موقعنا الإلكتروني ومتاحة للاستماع في أي وقت أيضا على SBS Audio App.
1: Fácil o no.
2: Spectrum Business ayuda a pequeños negocios en todo el país con internet gratis para siempre. En Rochester, nuestro internet con fibra óptica acelera las ideas de este colegio. Y en Austin, un gimnasio transmite sus clases con internet rápido y confiable. Obtén Business Internet Advantage gratis para siempre al obtener 4 líneas de móvil. Visita spectrum.com/gratis-para-siempre para más información. Spectrum Business. Spectrum Internet funciona con fibra óptica y se conecta mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones. Servicios no están disponibles en todas las áreas.
3: Ready to order?
4: Yes. We're earning unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver Card. So, let's just get one of everything.
3: Everything?
5: Fire everything! The Capital One Saver Card is at table 27 and they're earning unlimited 3% cash back.
6: Yes, Chef!
4: This is so nice.
5: Had a feeling you'd want 3% cash back on dessert.
4: Ooh, tiramisu!
5: Earn unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver Card. Capital One, what's in your wallet?
7: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
8: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
9: يمكنكم متابعة إنتاجات البودكاست لإس بي إس عربي على مجموعة واسعة من التطبيقات أبل بودكاست، سبوتيفاي، يوتيوب وإس بي إس أوديو. واصلوا الاستماع من أي مكان وبالطريقة المفضلة لديكم.
10: Knock, knock, Capital One Bank guy.
11: Wow, Charles Barkley?
10: I just moved into the neighborhood. Can I borrow some Wi-Fi?
11: Sure, Chuck. That's what the Capital One Cafe is here for, open 7 days a week.
10: Oh, can I use your ATM? My dog Walker only takes cash.
11: Anything for a neighbor.
10: Can I try the cash phrase?
11: Sure, take it for a spin.
10: There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
11: Nice, Chuck. I'll take it from here. Capital One, what's in your wallet?
7: Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One and a member FDIC.
12: شاركونا آراءكم في المواضيع التي نطرحها مباشرة على الهواء الأربعاء والجمعة في أستراليا اليوم لنغني النقاش بتفاعلكم. أنا هناء ياسين
13: وأنا منال العاني
12: ونحن بانتظار مكالماتكم.
14: أنا متقاعد من 13 سنة. عندما أستيقظ صباحا وأستبدل ملابسي كأنما رايح للعمل. سألني زوجتي وين رايح أقول لها رايح أسمع لـ SBS.
12: SBS عربي، صوتكم في أستراليا.
1: نحن صوتكم وانتو نبضنا وشكرا لكرم اصغائكم وين ما كنتو. شكرا ليلي دايما بتابعونا بالليالي بالاوطان العربية وننقلكم مساء الخير وعيد اضحى مبارك.
0: شكرا على الكلمة الحلوة يا أغنية أصالة. بركي نختم فيها اليوم. وجه لكم تحية. وشو حلو اللي حكيتيه بترا، خرج نعملك إياه برومو حلوة. إحنا صوتكم، أنتوا نبضنا وإحنا صوتكم،
1: ولا حبيت
0: ولا إحنا نبضكم؟ لا إحنا نبضكم أنتوا صوتنا، لا العكس، إحنا صوتكم إحنا نطلع على الراديو.
1: نحن صوتكم وأنتوا نبضنا.
0: بضل حسن هلكني what's wrong with your hair. قلت له nothing's wrong with my hair. خلص خليني أعرف أعيد، مش رح أصبغ
1: what's
0: شعري.
1: What's wrong with your hair؟
0: ليش why do you have white hair؟
1: شو كتير حلو. قل له because I'm special.
0: It's broken. نتوسع بهذا الموضوع بعد الثمانية
1: لازم.
0: وبركي بحكي لك كمان عن انطباعاتي هذا العام عن أواعي العيد أو تياب العيد كمان.
1: يلا نطرتك أنا لوين بك تخدنا هلأ؟
0: وين بتحبي ناخدك هلأ؟
1: البتكة موسيقى فن نظهر من الاستوديو. لازم نظهر.
0: يمكن تأخرنا شوي نظهر من الاستوديو، يمكن ما نلحق. فشو رأيك نسمع هلأ بنسمع أغاني ونظهر من الاستوديو الساعة الجاي حتى نخ...

0: شغله هيك إشي الناس اللي عم بسمعونا يتحمسوا عليه أكتر. خلينا نحكي لمستمعينا كمان بترا عن كأس العالم كمان مرة. بعرف إحنا متحمسين زيادة, بس كأس بي أس موطن كرة القدم وإحنا كتير متحمسين لأنه 8 منتخبات عربية مشاركة, وأنا وزملاء بعض الزملاء هون في الفريق حضرنا لكم بودكاست كتير حلو اقتربنا فيه من الجماهير, جماهير هالمنتخبات هون بأستراليا, وحكينا عن تاريخ المنتخبات كمان لأنه في منتخبات زي الأردن تشارك لأول مرة.
1: صحيح فارس, اليوم أو هالسنة يعني في نكهة جدا خاصة, وبفتكر رح يحسوا بكل هالأجواء والفايبس معنا تباعا بكل البرامج.
0: بالفعل إن شاء الله يعجبكم هذا البودكاست اللي رح نبلش نسمع فيه حتى قبل انطلاق كأس العالم. وبترا وأنا كمان رح يكون عندنا وقفات رياضية تحليلية, مش بالضرورة بكل مرحلة, ولكن كل ما يعني يصير أكم مباراة لفريق عربي أو طبعا للسوكروز بيكون عندنا وقفة تحليلية بنحكي عن أبرز الإضاءات, وإن شاء الله هيك يكون الفوز يعني فال المنتخبات العربية وأستراليا أيضا.
1: شفت الأغنية اللي انطلقت شعار السنة وشاكيرا والأجواء ومشاركة الأطفال أيضا, بفتكر بلشنا نحس بهيك بوهج هالاستحقاق العرس الكروي.
0: والله حلو كأس العالم هلا. كنا ذاك اليوم نحكي أنا وسليم له جوانب كمان إخبارية إلى حد كبير, يعني منتخب إيران وقرار نقل المعسكر التدريبي إلى المكسيك إلى منطقة حدودية قريبة من الولايات المتحدة. في شوية داوت أو شك حول مباريات إيران أيضا, في عندهم مباراة بسياتل, هل يعني في عندهم مباريات بأمريكا, كانوا أمريكا أحد المضيفين الثلاثة. شو رح يصير, شو مصير المنتخب الإيراني, كمان هذا موضوع نتابعه باهتمام كتير كبير.
1: بالفعل فارس نحاول أن نقرأ كل الجوانب حتى السياسية في الرياضة. خليكن معنا دقائق تفصلنا عن نشرة إخبارية مفصلة, وأبو علي من غرفة الأخبار.
0: حول وسائل الاستماع الرقمية اسمعونا على SBS Audio App, اسمعونا على موقعنا الإلكتروني, وما تنسوا كمان القناة 304 على التي في. سعد صباحكم جميعا, أضحى مبارك من Good Morning Australia.